0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد التائبين، وصلاة ربي وسلامه على إمام المتقين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال معكم في تدبر آيات القرآن الكريم ومع سورة الشعراء ومع دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى على لسانه عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي عن منزلة الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي جمعا من الآيات التي تدل على منزلة الخوف، وتوقف بنا الحديث عند هذا الجانب، ونواصل بإذن الله تعالى الكلام عن هذه المنزلة. ولكن قبل ذلك أذكر ببعض الآيات، فالله تعالى يقول عن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، ويقول في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول: ولا يشفعون عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخر الآيات. هذه في أهل الإيمان والتقوى والصلاح. وذكرنا قول الله تعالى في الذين ينتفعون بالموعظة والذكرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقول الله تعالى: سيذكر من يخشى. طيب أيها الإخوة، ليس المطلوب من العبد أن يعيش في خوف دائم ليكون من الصالحين، فلا يصح بحال أن يكون هذا الخوف يصل بالعبد إلى الإياس من رحمة الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، في سورة الزمر. وحكى عن عبده يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي سورة الحجر يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لذا يجب أن يكون العبد في حال بين الخوف والرجاء. قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في وصف زكريا وأهل بيته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المستمعون الأكارم، أحب أن أستطرد قليلا في ذكر خطوة واحدة من الخطوات العملية التي تورث المؤمن الخشية من الله تعالى، وأحيلكم هنا إلى ذلكم السفر النفيس برهان الحق لشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله في الجزء التاسع. وخلاصة ما ذكره أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى قال في تفاوت الناس في خشيتهم من الله بقدر تفاوتهم في المعرفة به. عندما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا مسبوق بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال ومن الأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الموصوفون بالخشية هم الذين لا يمرون بهذه الظواهر من غير أن تورثهم اعتبارا واستعبارا. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، سنجد في آيات القرآن الكريم الكثير الكثير من الآيات التي تتحدث عن إبداع الله في خلقه في هذا الكون. ولذلك لابد من تدبر هذه الآيات وتأملها، ونواصل حديثنا في موضوع الخوف والرجاء في اللقاء القادم بعون الله وتوفيقه. حفظكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم

له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هو أقصى حد يمكن أن يتحمله جسد الإنسان من الألم؟ وما هو أقصى حد يمكن أن تتحمله النفس من فقدان الأحبة؟ تخيلوا معي أن رجلا كان يملك كل شيء، الصحة والمال والأبناء والمكان الاجتماعية، وفي لحظة اختبار قاسية سحب منه كل شيء، تحول من أغنى الأغنياء إلى رجل مريض وحيد لا يملك ثمن دوائه. استمر هذا الحال ليس لأسبوع أو شهر، بل لثمانية عشر عاما، لكنه لم يقل كلمة أف قط. كيف انتصر هذا الرجل على الألم؟ وما هو الدعاء المهذب الذي فتح له أبواب الشفاء؟ فنحن الآن مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان عنده خير كثير وكانت له عائلة كبيرة. بدأ الابتلاء بالتدرج، ماتت الماشية، تلفت الزروع، مات أبناؤه الواحدة تلو الآخر، ثم جاء الابتلاء في جسده، مرض شديد أقعده عن الحركة ونفر الناس منه خوفا من العدوى. لم يبقى بجانبه إلا امرأة واحدة، زوجته الوفية، باعت كل ما تملك لتطعم زوجها، حتى كما جاء في بعض الآثار اضطرت لبيع ضفائر شعرها لتشتري له الطعام. حاول الشيطان أن يكسر صمود أيوب. جاءه الناس يقولون: لو كان نبيا ما أصابه هذا، لقد ارتكب ذنبا عظيما. هذا أيضا كان أكبر ألم لسيدنا أيوب عليه السلام، الشماتة هي أقسى من المرض أحيانا. في لحظة الذروة رفع أيوب رأسه إلى السماء، لم يصرخ، لم يعترض، لم يقول: يا رب لماذا أنا؟ بل قال جملة في غاية الأدب والرقة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف حاله فقط: مسني الضر، وترك أمر الحل لرحمة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله له. ثم جاء الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب الأرض بقدميه فنبع ماء بارد، اغتسل منه وشفاه الله سبحانه وتعالى، فشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة. عاد أيوب شابا صحيحا جميلا كما كان. ليس هذا فقط، أعاد الله له ماله ورزقه بأبناء مثل عددهم السابقين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انتهت تلك السنوات الطويلة من الألم، وبقيت ذكرى الصبر وساما على صدر البشرية. أيها الإخوة والأخوات، المستمعون والمستمعات الكرام، قصة سيدنا أيوب هي مرجع لكل مريض ولكل مبتلى. فمن ضمن دروس وعبر هذه القصة، أولها أدب الشكوى، الفرق بين الشكوى لله والشكوى من الله. أيوب شكى حاله لله، وهذا لا ينافي الصبر: أني مسني الضر. وكلمة مسني فيها تقليل من شأن الألم أمام نعم الله تعالى السابقة، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. نعم، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. يجب أن نتعلم كيف نناجي الله بأدب دون سخط أو اعتراض على القضاء. وثانيا، دور الدعم الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن أيوب دون الحديث عن زوجة أيوب. هذه المرأة العظيمة تمثل ما يسمى الآن بمصطلح الجندي المجهول في رحلة العلاج. صبرت حين هرب الرجال، وخدمت حين ترفع الأقرباء. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن المريض لا يحتاج إلى دواء فقط، بل يحتاج قلبا حانيا بجانبه. في مجتمعاتنا نحتاج أو يحتاج كبار السن إلى دعم نفسي، وإلى أن يقف الأهل بجانبهم. والأمر الثالث التعويض المضاعف. الله لم يشفي أيوب فقط، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فهنالك قاعدة ربانية تقول: من صبر على السلب عوض بالعطاء المضاعف. قد تخسر وظيفة أو مالا أو صحة، إذا صبرت ورضيت فانتظر النسخة الأفضل من حياتك التي يهيئها الله لك. دائما الصبر يأتي بأمور تجبر الإنسان فوق توقعاته، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوسام الذي قلده الله إياه عندما قال: نعم العبد. هل هنالك وسام يضاهي أن يمتدح الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فيا من تتألم في صمت، يا من ترقد على السرير الأبيض، يا من فقدت عزيزا أنت في مدرسة أيوب، والشهادة التي ستحصل عليها نعم العبد. فاصبر، فإن الصبر أقرب مما تظن، والماء البارد ينتظر ضربة من قدميك المتعبة بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور البذل في سورة الكهف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم، وحيا بلطفه نفوسا جبلت على سلوك النبيل ببذل الجزيل وإسداء الجميل رغبة في رضا الكريم الجليل. سورة الكهف سورة ملهمة في رحاب البذل والعطاء، فها هي تفتتح بالحمد لله على نعمة القرآن، المنحة الربانية للعباد، أنزله هداية ونورا، مبشرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنذرا المعرضين عن سبيل الهدى. ثم يجد المتدبر كيف تواسي آياتها المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي بذل وضحى ضاربا أعظم صور التضحية والعطاء، آيات كريمة تخفف عنه ما كان يجده من ألم إعراض القوم، صابرا على أذاهم، حريصا على هدايتهم، حتى كاد يهلك نفسه أسفا عليهم. ثم نجد ما تعرضه السورة المباركة في نبأ فتية الكهف الكرام الذين بذلوا كل شيء في سبيل المحافظة على إيمانهم، فحفظهم الله جزاء إخلاصهم وجعل سيرتهم آية للناس. وفي قصة صاحب الجنتين تتجلى للمتدبر صورة عظيمة للصاحب المخلص الذي بذل النصح ولم يترك صاحبه في غروره بما أوتي من النعم، إنما ذكره بربه ودعاه إلى الاعتراف بفضله وحذره من عواقب كبره وغروره وأرشده إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته، ليقدم لنا درسا جميلا في البذل الصادق نصحا وإرشادا. وحينما يصاحب المتدبر موسى والعبد الصالح في رحلة تعلم الرشد، فإنه واجد ما بذله موسى من تواضع في رحلته، متحملا عناء السفر طالبا الرشد، والرشد أعظم ما يبذل، كما أنه بذل النصح حين رأى ما لم يدركه علمه مدفوعا بما يعلمه من شريعة ربه، حتى بذل له العبد الصالح ما علم كاشفا وجوه الحكمة فيما جرى، فتجلت ميادين بذل للمتدبرين. ثم يأتي نبأ ذي القرنين الذي بذل قوته وخبرته وسلطانه نشرا للعدل وحماية للمستضعفين وردعا للمفسدين، داعيا القوم إلى المشاركة في البناء ليغرس فيهم قيم التعاون والعمل والبذل لمجتمعهم، ناسبا الفضل كله إلى الله. سورة عظيمة تؤكد أن حياة المجتمعات قائمة على البذل في ظلالها، والتفاني في ميادينها، والعطاء في رحابها، والتضحية في ساحاتها. وهكذا شأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هدى ومنارة الدهر، معين السائر البر، يريه مسالك البر، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ظل وارف وكهف رحمة تتبدد فيه المخاوف.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، إذ نستلهم المعاني والدروس من الآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد هنا في هذه الآية بيعقوب؟
1: جميل. يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، هذا اسمه، واسمه كذلك إسرائيل، وهو جد بني إسرائيل كلهم وجد الأنبياء منهم. فيعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، وقد دفن بمصر حيث مات بها، إذ ذهب بعد ذلك بأهله وحشمه وأولاده إلى ولده يوسف، مات بمصر عليه السلام ودفن بها.
0: فبنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب عليه السلام؟
1: نعم، الأسباط أبناؤه، وهم 12 سبطا، وبنو إسرائيل كلهم إلا إسماعيل عليه السلام، لأن يعقوب ابن إسحاق، فأما إسماعيل فجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى يا بني، إلى من يوجه هذا الخطاب؟
1: إبراهيم عليه السلام وجهه إلى بنيه عند احتضاره، وربما لم يكن ذلك عند احتضار الموت، عند حضور الموت، لأن الوصية عند الاحتضار جاءت من يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. أما إبراهيم عليه السلام فجاء الإطلاق، إطلاق التوصية منه لبنيه إطلاقا دون أن يكون مقيدا بحضور الموت أو غيره، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: إذن وما فائدة النداء هنا يا بني؟
1: جميل، فائدة النداء طلب الإقبال.
0: طلب الإقبال؟
1: نعم، فقد يكون المنادى حاضرا أمامك، فأنت لا تدعوه ليحضر معك، وإنما تدعوه ليقبل عليك. فمثلا أنا أقول لك الآن: يا داود، ماذا عندك من السؤال؟ أو ماذا عندك من سؤال؟ لا أريد دعوتك للحضور معي، وإنما أريد أن تقبل على ما يقال لك. فقوله يا بني، هذا النداء مراد به طلب الإقبال منهم
0: والإصغاء والاستماع.
1: نعم، نعم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أخبرتنا عن معنى يا بني، فهل لا تخبرنا عن معنى هذا التوكيد في قوله تعالى إن الله؟
1: التوكيد هذا للاهتمام بالأمر، ولم يكن بنوه منكرين أن الله اصطفى لهم الدين، ولا مترددين في ذلك ولا شاكين، وإنما جاء التوكيد للاهتمام بهذا الأمر العظيم، فهو أمر يجب أن يهتم به. ولذلك صدر إبراهيم عبارته بكلمة إن الله اصطفى لكم الدين. والواقع أنه قال لهم بلغتهم التي كانوا يتخاطبون بها، والقرآن حكى ما قالوه بلغة العرب، فلم يكونوا ينطقون بلغة العرب، وإنما كانوا ينطقون بلغتهم يتخاطبون بها، فيحكي القرآن معنى تلك العبارة، وبالعبارة بالذات يحكيها بلغة العرب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وضح لنا قول الحق تبارك وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين.
1: أي يا بني، إن الله اختار لكم الدين، أي دين الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. فالمقصود بالدين دين الخليل، ملته، وهي كانت يومئذ تدعى بالإسلام، وهو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين، كما قال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالدين هنا المصطفى لهم هو ما جاء به الخليل عليه السلام من تشريع يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره واختاركم له.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نكمل ما تبقى من الإعراب من أجزاء في هذه الآية؟
1: وما ذلك الجزء الذي تشير إليه؟
2: قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل جدا. إن الله اصطفى لكم الدين، فرع عليه إبراهيم هذا النهي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالفاء إما أن تجعلها للتفريع فلا تموتن، وإما أن تجعلها مفصحة عن شرط مقدر إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، وإذا علمتم أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول عن كلمة لا
0: ناهية جازمة يا أستاذنا.
1: جميل، فالفعل تموتن مجزوم.
2: وكيف يكون مجزوما يا أستاذنا؟
1: جميل، أصله تموتونن، ثم بعد ذلك لما جاء الجازم حذف النون للجزم فصار لا تموتون، ثم بعد ذلك لما التقى الواو مع النون المشددة التقى يا ساكنين حذف الواو وبقيت الضمة دليلا عليه فلا تموتن، والنون هذه نون التوكيد المشددة. فهمتما هذا التركيب؟
0: نعم يا أستاذنا.
1: أصل تموتن تموتونن، ثم نحذف النون للجزم لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، ثم نحذف الواو لالتقاء الساكنين أصله تموتون، والواو هو الفاعل، وبقيت نون التوكيد مشددة وضمة التاء دليل على الواو المحذوفة.
2: إلا حرف استثناء.
1: جميل، إلا حرف استثناء، والاستثناء من تام غير مثبت. إلا وأنتم،
0: الواو واو الحال يا أستاذنا.
1: جميل جدا، أنتم،
2: أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
1: أنتم مسلمون
0: هو الخبر يا أستاذنا،
1: وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم فمفرده مسلم، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال.
2: لماذا يا أستاذنا؟
1: لأن الواو واو الحال، فلا تموتن إلا والحال أنكم على الإسلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فلا في صدر هذه الجملة؟
1: المقصود من ذلك أن الذي يتفرع على هذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وعلى هذا الإخبار المؤكد يتفرع عنه هذا النهي، أو أنه إذا علمتم ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا جملة عن تفسير قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟
1: جميل، هذا النهي موجه إليهم حتى لا يتركوا الإسلام في كل جزء من أجزاء حياتهم وفي كل لحظة من لحظات حياتهم حتى آخر رمق من أنفسهم. وليس المقصود النهي عن الموت، لأن الموت لا ينهى عنه، وليس في مقدور شخص أن ينهى شخصا عن الموت. وهذا أسلوب بديع في العربية، تقول مثلا لا أرينك هنا، لا أعرفنك تفعل كذا، وليس المقصود النهي عن المعرفة ولا عن الرؤية، وإنما المقصود النهي عن الاتصاف بما تعلق بالفعل. وهذا الأمر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقصد ما تعلق بالفعل من كونهم ملازمين للإسلام، هذا هو المقدور عليه. أما الموت فلا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتي عليكم جزء من أجزاء حياتكم ولا وقت ولا لحظة من لحظات حياتكم إلا وأنتم متلبسون بالإسلام إلى آخر رمق الحياة،
0: لأن كل نفس ذائقة الموت.
1: هكذا، نعم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التالية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هو أقصى حد يمكن أن يتحمله جسد الإنسان من الألم؟ وما هو أقصى حد يمكن أن تتحمله النفس من فقدان الأحبة؟ تخيلوا معي أن رجلا كان يملك كل شيء، الصحة والمال والأبناء والمكان الاجتماعية، وفي لحظة اختبار قاسية سحب منه كل شيء، تحول من أغنى الأغنياء إلى رجل مريض وحيد لا يملك ثمن دوائه. استمر هذا الحال ليس لأسبوع أو شهر، بل لثمانية عشر عاما، لكنه لم يقل كلمة أف قط. كيف انتصر هذا الرجل على الألم؟ وما هو الدعاء المهذب الذي فتح له أبواب الشفاء؟ فنحن الآن مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان عنده خير كثير وكانت له عائلة كبيرة. بدأ الابتلاء بالتدرج، ماتت الماشية، تلفت الزروع، مات أبناؤه الواحدة تلو الآخر، ثم جاء الابتلاء في جسده، مرض شديد أقعده عن الحركة ونفر الناس منه خوفا من العدوى. لم يبقى بجانبه إلا امرأة واحدة، زوجته الوفية، باعت كل ما تملك لتطعم زوجها، حتى كما جاء في بعض الآثار اضطرت لبيع ضفائر شعرها لتشتري له الطعام. حاول الشيطان أن يكسر صمود أيوب. جاءه الناس يقولون لو كان نبيا ما أصابه هذا، لقد ارتكب ذنبا عظيما. هذا أيضا كان أكبر ألم لسيدنا أيوب عليه السلام. الشماتة هي أقسى من المرض أحيانا. في لحظة الذروة رفع أيوب رأسه إلى السماء، لم يصرخ، لم يعترض، لم يقول يا رب لماذا أنا، بل قال جملة في غاية الأدب والرقة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف حاله فقط: مسني الضر، وترك أمر الحل لرحمة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله له. ثم جاء الأمر: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب الأرض بقدميه فنبع ماء بارد، اغتسل منه وشفاه الله سبحانه وتعالى، فشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة. عاد أيوب شابا صحيحا جميلا كما كان. ليس هذا فقط، أعاد الله له ماله ورزقه بأبناء مثل عددهم السابقين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انتهت تلك السنوات الطويلة من الألم، وبقيت ذكرى الصبر وساما على صدر البشرية. أيها الإخوة والأخوات، المستمعون والمستمعات الكرام، قصة سيدنا أيوب هي مرجع لكل مريض ولكل مبتلى. فمن ضمن دروسي وعبر هذه القصة، أولها أدب الشكوى، الفرق بين الشكوى لله والشكوى من الله. أيوب شكى حاله لله، وهذا لا ينافي الصبر: أني مسني الضر. وكلمة مسني فيها تقليل من شأن الألم أمام نعم الله تعالى السابقة، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. نعم، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. يجب أن نتعلم كيف نناجي الله بأدب دون سخط أو اعتراض عن القضاء. وثانيا، دور الدعم الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن أيوب دون الحديث عن زوجة أيوب. هذه المرأة العظيمة تمثل ما يسمى الآن بمصطلح الجندي المجهول في رحلة العلاج. صبرت حين هرب الرجال، وخدمت حين ترفع الأقرباء. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن المريض لا يحتاج إلى دواء فقط، بل يحتاج قلبا حانيا بجانبه. في مجتمعاتنا نحتاج أو يحتاج كبار السن إلى دعم نفسي، وإلى أن يقف الأهل بجانبهم. والأمر الثالث التعويض المضاعف. الله لم يشفي أيوب فقط، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فهنالك قاعدة ربانية تقول: من صبر على السلب عوض بالعطاء المضاعف. قد تخسر وظيفة أو مالا أو صحة، إذا صبرت ورضيت فانتظر النسخة الأفضل من حياتك التي يهيئها الله لك. دائما الصبر يأتي بأمور تجبر الإنسان فوق توقعاته، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوسام الذي قلده الله إياه عندما قال: نعم العبد. هل هنالك وسام يضاهي أن يمتدح الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فيا من تتألم في صمت، يا من ترقد على السرير الأبيض، يا من فقدت عزيزا، أنت في مدرسة أيوب، والشهادة التي ستحصل عليها نعم العبد. فاصبر، فإن الصبر أقرب مما تظن، والماء البارد ينتظر ضربة من قدميك المتعبة بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي بسط الأرض ومهدها وأودع فيها أرزاق الخلائق وقدرها، حمد من أيقن أن كنوز الطبيعة ليست ملكا مشاعا للعبث والضياع، بل هي وديعة الخالق بين يدي المخلوق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إهدار النعم حتى وإن كانت تفيض كالأنهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف، ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم حضاري بات العالم المعاصر يصرخ به خوفا من النهاية، إنه مفهوم الاستدامة وترشيد الموارد. قد يظن البعض أن حماية البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والغذاء هي نظريات حديثة فرضتها أزمات المناخ التي نشاهدها اليوم، لكننا حين نبحر في عمق شريعتنا نجد أن الإسلام قد جعل ترشيد الموارد عقيدة نتعبد بها وشرطا لبقاء بركة العيش. فما هو التأصيل القرآني لضمان الاستدامة؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ثروات الأرض؟ ولماذا يعد المسرف مخربا لنظام الاستخلاف؟ حين نقلب صفحات الذكر الحكيم نجد أن الله تعالى قد أسس الكون على قانون الميزان والتقدير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هذه الكلمة الجلية: بقدر معلوم. ليس هناك عبثية في توزيع الثروات، المياه، المعادن، الغابات، كلها وجدت بقدر يتناسب مع حاجة البشر إذا سلكوا طريق الاعتدال، ولكن الخلل يبدأ حينما تتدخل أنانية الإنسان لتكسر هذا الميزان. فيستشرف الموارد بشراهة تحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة. ولذلك جاء التحذير القرآني الصارم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الإسراف الذي نهى عنه القرآن ليس مجرد خطيئة شخصية تسجل في صحيفة الفرد، بل هو جريمة بيئية واقتصادية تهدد أمن المجتمع. المسرف في استهلاك المياه يقطع شريان الحياة عن أرضه، والمسرف في استنزاف الطاقة يدمر تربة وطنه. وقد سمى القرآن المسرفين إخوان الشياطين، لأن الشيطان يعمل على خراب العمران، والمسرف يشاركه في هذا الخراب بسوء إدارته للموارد التي استخلفه الله فيها. ومن هذا الضابط القرآني ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بحق أعظم وثيقة تأسيسية لمفهوم التنمية المستدامة في تاريخ البشرية. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فرأى منه مبالغة في صب الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ تعجب سعد، فهو في عبادة يتوضأ للصلاة والماء موجود، فقال: أو في الماء إسراف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة خالدة تخترق حجب الزمان: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا لها من حكمة تزلزل مفاهيم الاستهلاك: وإن كنت على نهر جار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ترشيد الاستهلاك ليس مرتبطا بشح الموارد أو الفقر، بل هو عقيدة وسلوك دائم. حتى لو كانت الثروة أمامك هائلة لا تنفدك النهر، فإن تبذيرك فيها هو اعتداء على نظام الأشياء وتشويه لطهارة الروح قبل طهارة البدن. إن هذا الحديث ينسف النظرية الرأسمالية المتوحشة التي تقول: استهلك طالما أنك تملك المال لتدفع. في الإسلام أنت تملك المال، نعم، ولكن المورد كالماء والغذاء والطاقة هي ملك للمجتمع وللأجيال القادمة، فلا يحق لك إهدارها بحجة قدرتك الشرائية. هذا هو الرقي الحضاري الذي نبني به معايشنا بأمان. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه الاستدامي في جيل الصحابة، فلنقف إجلالا أمام عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت أراضي العراق والشام. لما انتصر المسلمون طالب بعض قادة الجيش أن تقسم الأراضي الزراعية الشاسعة، وهي ما تعرف بأرض السواد لخصوبتها، كغنائم بين المقاتلين، وكان هذا هو العرف السائد. لكن عمر بعين الخليفة المستشرف للمستقبل والمؤتمن على موارد الدولة وقف حازما ورفض تقسيم الأرض. قال لهم كلمته التاريخية التي تكتب بماء الذهب في علوم الاقتصاد: إني إذا قسمتها بينكم فماذا يبقى لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ والله ليأتين آخر الناس وليس له شيء يعتمد عليه. ثم قرر أن تبقى الأرض ملكا عاما للدولة وقفا للأمة، يعمل فيها أهلها بالزراعة ويدفعون خراجها لبيت المال ليصرف على المصالح العامة والأجيال المتعاقبة. يا لها من رؤية استدامية تجاوز حدود اللحظة. لقد حمى عمر الأصول المنتجة من استنزاف في جيل واحد. أدرك أن تنمية الموارد تقتضي حفظها للأبناء والأحفاد. إن الأمة التي تعيش ليومها فقط وتبيع أصولها لتستهلك ثمنها هي أمة تخون أمانة المستقبل. وقد رفض الفاروق هذه الخيانة المغلفة بحقوق الفاتحين.
0: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها المستمع الكريم، لننقل هذا الفقه العظيم إلى واقعنا اليومي وإلى داخل بيوتنا ومؤسساتنا. نحن نعيش في عصر طغت فيه ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي الشره. نشتري ما لا نحتاج ونلقي بأطنان الطعام في حاويات النفايات، ونبقي المصابيح مضاءة بلا حاجة ونهدر المياه بغير حساب، ثم نتساءل بعد ذلك لماذا تمحق البركة ولماذا ترتفع الأسعار وتشح الموارد؟ إن تنمية الموارد لا تعتمد فقط على اكتشاف حقول نفط جديدة أو آبار مياه جوفية، بل تعتمد بالأساس على حسن إدارة ما نملك. كل قطرة ماء توفرها حين تغسل يديك، وكل لقمة عيش تحفظها من أن ترمى، وكل جهاز تطفئه لحفظ الطاقة هو في ميزان الإسلام عمل صالح، وهو شكر عملي للنعمة يضمن بقاءها، تصديقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو حسن الاستخدام. إلى كل أب وأم: ربوا أبناءكم على احترام النعمة، علموهم أن إغلاق صنبور الماء هو طاعة لله قبل أن يكون توفيرا للمال. وإلى كل مسؤول في مصنع أو دائرة: إن إدارتك لموارد مؤسستك بكمال الإتقان ومنع الهدر هي الأمانة التي ستسأل عنها. العمارة في الأرض تستوجب عقولا راشدة تعرف متى تستهلك وكيف تستهلك، وتترك للأجيال القارمة أرضا تنبض بالحياة لا صحراء قاحلة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن معايشنا التي وهبنا الله إياها هي امتحان لعقولنا وأيدينا. هل نكون بناة مصلحين أم مستهلكين مفسدين؟ إن الاستدامة الحقيقية تبدأ من قلب المؤمن الذي يستشعر وجود الله في كل نعمة، فيحفظها بإتقان وينميها بالعمل الرشيد. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يبارك لنا في مواردنا وأرزاقنا، وأن يجعلنا للنعم شاكرين وللأرض معمرين بما يحب ويرضى. اللهم حوط أوطاننا بالخيرات، واصرف عنا شر الإسراف والمسرفين. طابت معايشكم بالترشيد والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة والعشرين بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة الواحدة والثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط عاقبتم، جواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عاقبتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة عاقبتم وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب صدر بطلب وهو فعل الأمر عاقب، وإذا صدر جواب الشرط بطلب لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عاقب فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصل به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بمثل ما عوقبتم به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. مثل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بمثل الذي عوقبتم به. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير بمثل شيء عوقبتم به. وعلى الأول نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول عوقبتم به، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. عوقبتم، عوقب فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. أو نقول: التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقب، عوقبتم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء والفعل عوقبتم، ترسل تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقبتم. والجملة الفعلية عوقبتم به جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية عوقبتم به في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ عاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عاقبوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عاقبوا. والجملة عاقبوا بمثل ما عوقبتم به جملة جواب الشرط، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب، ومحلها الجزم. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والشرطان متحققان مجتمعين. ولذلك فجملة جواب الشرط: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في محل جزم. والجملة الشرطية: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب أيضا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لئن كلمتان: الكلمة الأولى هي اللام، وهي لام القسم، والكلمة الثانية إن، وهي إن الشرطية، وبذلك اجتمع قسم وشرط. وإذا اجتمع قسم وشرط أو شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما، وأما المتأخر فيكون جوابه محذوفا دل عليه جواب المتقدم المذكور. والجواب لهو خير للصابرين، ولذلك كان الجواب جواب قسم لا جواب شرط. فاجتمع في هذه الجملة أسلوبان، وهما أسلوب القسم وأسلوب الشرط. فأما أسلوب القسم فتدل عليه لام القسم، وأما أسلوب الشرط فتدل عليه إن، وهي إن الشرطية التي هي أم الباب، أي أم باب أدوات الشرط. فاللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبرتم فعل ماض مبني على السكون في محل جزم بإن، وهو مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، فالتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، والجواب لهو خير للصابرين، وهذا الجواب جواب قسم لوجود هذه اللام وهي لام التوكيد، ولو كان الجواب للشرط لقيل فهو خير للصابرين بدخول الرابط للجواب، لأن الجواب وقع جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور، ولما تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم، وجواب الشرط مقدر دل عليه جواب القسم والتقدير إن صبرتم فهو خير للصابرين. وقد وقع جواب القسم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، للصابرين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الصابرين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، والجار والمجرور للصابرين في محل رفع خبر، بل في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائن للصابرين أو يكون للصابرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لهو خير للصابرين جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والجملة لئن صبرتم لهو خير للصابرين معطوفة على الجملة إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والجملة المتقدمة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، وفي لقائنا القادم ننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها وهي الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق على

فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن

القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما

وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص

قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء

ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

الغيب، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم

والصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

النِّصْفُ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو

دينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم

وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم

0: صدق العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حاجز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام بنسبة 10.6% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، ليبلغ أكثر من 198 مليون و13 ألف برميل، في حين شهد إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 6.7% في الفترة نفسها، ليبلغ أكثر من 29 مليار و541 مليون ألف متر مكعب. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، رداً على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة في الأردن. وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد، مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة. وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. وافقت حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، تقضي بحصر السلاح وتخزينه تدريجيا ضمن مسار تنفيذ خطة السلام. وتنص المسودة على إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوما بإشراف لجنة وطنية ورقابة من لجنة تحقق دولية، مع حظر نقل أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية. وربطت المسودة بدء تنفيذ الترتيبات بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية، كما جعلت مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، وصولا إلى تولي اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح. وأكدت حماس أن تنفيذ أي خطوة بشأن السلاح مرهون بانسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه محطة رئيسية في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب، معلنا أن الانسحاب الإسرائيلي سيتزامن مع استكمال تنفيذ ترتيبات السلاح. ميدانياً، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية.
في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقيلية وطول كرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف وليفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة، مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزاً للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضاً عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كميناً لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا
غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق منتزه إشغوالاستو، ووقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة، فيما بشرت السلطات التحقيق في ملابساته. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 34 شخصاً على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملاً كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي يلامس حاجز 30 مليار ألف متر مكعب خلال النصف الأول من العام الجاري. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. حركة حماس توافق على مسودة بشأن سلاحها في قطاع غزة ضمن خطة السلام، وترامب يرحب بالاتفاق. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كنا في الدرس السابق شرعنا في الحديث حول آية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد شرعنا في الحديث في صدر هذه الآية، فتكلمنا حول هذا الجزء وهو قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. بل على ما يتبين لي أننا لم نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فإذا نشرع الآن من هذه الجملة ونتحدث بحسب ما يمن الله تبارك وتعالى به علينا بقدر اتساع هذا الوقت المخصص لذلك. تقدم الكلام حول هذا الرجل الذي مر على هذه القرية، واختلاف أهل العلم فيه هل كان مسلما أو كان غير مسلم، أي هل كان ما صدر منه بسبب استعظامه أمر الله سبحانه وتعالى إن كان من فريق المؤمنين، أو بسبب استبعاده أن يحيي الله تبارك وتعالى الموتى. وذكرنا أن الراجح كونه من المسلمين، ذلك لأن الشواهد الكثيرة التي أوردنا جانباً منها تقتضي ذلك، وهي قرائن تكتنف هذه القصة من نفس هذه الآية الكريمة، فضلاً عن كون هذا القول هو المروي عمن روي عنه الحديث في ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أنه قال به السواد الأعظم من التابعين. وفي هذا ما يؤيد الرأي الذي اخترناه، وهو أن الرجل كان من المسلمين. وبناء على ذلك الاختلاف يختلف في تحديد وجهته في هذا الكلام الذي يحكيه الله تبارك وتعالى عنه، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أن هي من أدوات الاستفهام، ولكن هذا الاستفهام هل كان إنكارا أو أنه كان تعجبا؟ فبناء على قول من قال بأن الرجل كان من الكافرين لا ريب أن ذلك كان بمثابة الإنكار، فإنه ينبئ عن عجبه من كون الله تبارك وتعالى يحيي هذه القرية بعدما أصابها الذي أصابها بتفرق أهلها وخواء ديارها وعدم وجود من يقوم بأي شيء من إصلاحها وعمارتها. أما على القول الذي اخترناه فإن ذلك ليس من الإنكار في شيء، وإنما هو من باب استعظام أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير الطبري عن بعضهم أن ذلك ينبئ عن الشك، وأتبع ذلك ابن عطية بعدما حكى هذا الذي حكاه ابن جرير عن هذا البعض قوله ما معناه، بأن هذا الشك لا يتصور أن يكون من بعث الله تبارك وتعالى إلى هذه القرية من يعمرها، ولكن يتصور أن يصدر من الجاهل في الجانب الآخر وهو إحياء الموتى. ذلك لأن العلماء اختلفوا في المراد بالقرية كما سبق أن ذكرنا ذلك، هل المراد بالقرية نفس تلك المباني التي شيدت والتي كانت تجمع البيوت التي تسكن والمرافق التي فيها مصالح الناس السكان، أو أن المراد بالقرية نفس السكان كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ ومن المعلوم أن إطلاق اسم القرية على سكان المكان المعمور إنما هو من باب المجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا مع تعذر الحقيقة للقرينة القائمة التي تصف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وليس هنا ما يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي للقرية هو المباني التي تشاد من أجل سكون الناس واستقرارهم ومن أجل قضاء مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح دينية كما هو الشأن في المساجد، أو كانت هذه المصالح دنيوية كما هو الشأن في الأسواق والمستشفيات وغيرها. فكل ذلك مما يدخل في مدلول القرية. ونحن عندما نمأن النظر فيما وصفت به هذه القرية بعدما حل بها الذي حل، يتبين لنا أن المراد بالقرية المباني المجتمعة التي تحتوي على ما ذكرناه، بدليل قول الله سبحانه وهي خاوية على عروشها. فإن هذا الخواء لا يكون في السكان، وإنما يكون في موضع سكونهم واستقرارهم. فتبين من خلال ذلك أن القرية إنما أريد بها المكان الذي كان معموراً بالبناء وكان معموراً بالسكون والاستقرار، أي الذي كان آهلا بالناس المستقرين. والرجل الذي مر على هذه القرية وهي بتلك الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى، قال ما قاله بعد أن شده الذي شده إلى النظر في وضع هذه القرية، على أنه قيل كما ذكرنا من قبل بأنه كان من أهلها الآهلين بها، وإنما أخرج منها على كره كما ذكر ذلك المفسرون الناقلون للآثار عن العلماء المتقدمين من أهل التفسير. ولئن كان ذلك صحيحا فلا ريب أن موقفه ذلك وهو يشاهد القرية وهي على ما عليه موقف يدعو إلى الاعتبار والاستعبار، وهو موقف يثير الشواجن ويثير أيضا المشاعر، مشاعر الوطنية إن كان الرجل من أهل نفس تلك القرية، فإن القرية كانت مسقط رأسه ومرتع طفولته ومسرح خياله، وهذا مما يشد الناس إلى الأماكن التي نشأوا فيها وترعرعوا بين جنباتها كما يقول الشاعر وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلئن كانت تلك القرية هي ممرح فتوته فلا بد من أن تثير فيه هذه الشجون وتبعث في نفسه الذكريات ويقول مثل هذا الكلام، سواء قاله بلسانه بعد أن امتلأت به أحاسيسه أو أنه قاله في أعماق نفسه من غير أن يبوح به بلسانه. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى بمعنى كيف أو بمعنى متى، فالكلام ينبئ عن تلهفه على إحياء تلك القرية، ولا يبعد أن يكون يوحي بشيء من الاستبعاد وإن كان من أهل الإيمان، فإن الناس عندما يشاهدون المشاهد التي تثير في نفوسهم الآلام كثيراً ما يشارفون اليأس مما يتوقون إليه مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كيف والله سبحانه يقول عن صفوته من خلقه وهم رسله المصطفون الأبرار: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقد جاء في كلام المؤمنين من النبيين وغيرهم ما يشبه هذا الذي جاء هنا على طريق الاستبعاد، من ذلك قول زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام، وقالت مثل ذلك مريم عليه السلام، وفي كل ذلك استبعاد من كل منهما أن يكون له غلام مع حالته التي يصفها في حديثه الذي يأتي بهذا الاستبعاد. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذا الإحياء بعدما تبين لنا أن القرية المجمع السكني الذي يضم الناس ويجمع مساكنهم ومرافق مصالحهم هذا الإحياء إنما هو إحياء معنوي، فهو إحياء مجازي وليس كحياة الناس بنفخ الروح، وإنما هو بما يكون من العمارة ورجوع الناس واستقرارهم في ذلك المكان وقضاء مصالحهم فيه، فهذا هو الإحياء. كما أن الموت ليس هو مثل موت الإنسان أو الحيوان، وهو الموت الذي يكون بفقدان الروح، وإنما هو موت معنوي، وهو خلو تلك القرية من الناس الساكنين الآهلين، وعدم وجود حياة بشرية مستقرة في جنباتها. فهذا الذي استبعده هذا الرجل، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يريه من آياته ما هو أعظم من ذلك كله. ولئن كان كما قال من قال لم يكن على ملة الإسلام وإنما كان على ملة الكفر، فذلك من أجل إقامة الحجة عليه. ولئن كان كما هو الراجح كان على ملة الإسلام وكان ما قاله إنما هو مجرد استعظام للأمر واستبعاد لعود الحياة إلى هذه القرية، فإن هذا الذي حصل له إنما كان من أجل ترسيخ الإيمان في قرارة نفسه حتى لا يرتاب عندما يتبين آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فأماته الله 100 عام. تحدث المفسرون في تعلق 100 بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه 100 عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله 100 عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا 100 عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه 100 عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيميان أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم. ومن ذلك أنه ذكر أن سائلا وجه سؤالا إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاما ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شابا نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4.5 أشهر، وأنهم يستبعدون مثل هذا الأمر. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفا عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4.5 أشهر وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاما أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرجا خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص. وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمة والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سببا لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب. فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد، على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أين كلامهم بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض التي من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك، فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال له نبي من الأنبياء، قال له ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت، ومنهم من قال بأنه سمع هاتفا يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القول إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى جامع السلطان قابوس بنزوة لنقل شعائر صلاة الجمعة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي زين الإنسان بمكارم الأخلاق والإحسان وجعل التفاضل بين عباده بسمو القيم وصالح الأعمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدى عباده إلى معالي الأمور ليسلكوا سبل الارتقاء والرشاد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله رب النفوس على الفضيلة وبنى مجتمعًا أشرق بالهداية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها ترفع الهمم وتزكي النفوس وتهدي إلى معالي الأمور وبها يرتقي الإنسان في أخلاقه وفكره وعمله قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل وزينه بالإيمان وفتح له أبواب الارتقاء في مدارج الكمال الإنساني ولذلك جاءت رسالة الإسلام لتصنع إنساناً يتسامى في فكره وأخلاقه وعلاقاته وعمله حتى يكون عنصر بناء وخير وإصلاح قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهي كرامة تستدعي شكرا ومنزلة تستوجب سعيا إلى ما يليق بها من معالي الأخلاق وصالح الأعمال أيها المسلمون إن أول ما تتسامى به المجتمعات زكاء النفوس وعلو الأخلاق فلا يرتفع مجتمع إلا بقدر ما يستقر في أبنائه من قيم وما يشيع بينهم من صدق وأمانة وإحسان ولذلك جاءت رسالة الإسلام تزكي النفوس وترتقي بالمشاعر وتهذب السلوك حتى يصبح الخير طبعا والفضيلة منهجا والاستقامة طريقا للحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فإذا عمرت الأخلاق النفوس خفت الخصومات واطمأنت القلوب وأصبح المعروف مقيما في حياة الناس هذا وإن من أعظم صور التسامي أن يملك الإنسان زمام نفسه وأن يقود رغباته بهدي القيم فيرعى الحياء ويصون المشاعر ويحفظ حدود الله قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ولذلك عرض القرآن نماذج سامية تجسد هذه المعاني في واقع الحياة كما في قصة موسى عليه السلام حين جاءت إحداهما تمشي على استحياء ثم شهدت له بقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين فجمع القرآن في هذا المشهد بين الحياء والأمانة والقوة، وهي قيم تبني الثقة وتحفظ الكرامة وتشيع المودة والرحمة في المجتمع، فيخطو بذلك أولى درجات الرقي والارتقاء. أيها المؤمنون، إذا كانت الأخلاق ترفع الإنسان وتضبط سلوكه، فإن الوعي يرفعه في نظرته إلى الحياة ومواقفه منها. فالمجتمع المتسامي لا تقوده الشائعات ولا تحركه الانفعالات العابرة، بل يبني أحكامه على العلم ويزن أموره بالحكمة، ويتثبت قبل أن يتكلم أو يحكم أو ينقل. ولذلك دعا القرآن إلى إعمال العقل والتفكر والنظر، قال سبحانه: أفلا يتدبرون، وقال جل شأنه: فتبينوا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في نقل الأخبار فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالكلمة قد تبني وقد تهدم، ورب كلمة أيقظت أمة، ورب كلمة أوقعت فتنة، ورب خبر غير مسار قرار أو مصير إنسان. وإن الوعي الصادق هو الذي يحفظ للإنسان بصيرته وسط كثرة الأصوات وتزاحم المؤثرات. فإذا استنار الفكر بالعلم والحكمة وتحصن بالتثبت والبصيرة، كان الإنسان أقدر على اتخاذ القرار، وأقرب إلى أن يكون عنصر هداية وإصلاح في مجتمعه. فاتقوا الله عباد الله، وارفعوا هممكم إلى معالي الأمور، وزكوا أخلاقكم بالصدق والأمانة والحياء، ونوروا عقولكم بالعلم والحكمة والتثبت، فإن المجتمعات تسمو بهمة أبنائها، وتزدهر بارتفاع قيمها، وتشتد أركانها حين يجتمع فيها صفاء الأخلاق ورجاحة العقول. أقول ما تسمعون، والله أستغفر لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

الحمد لله الذي جعل الإحسان والإتقان عنوان الفلاح، ورفع بهما درجات العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله غرس في أمته روح البناء والعطاء، صلى الله عليه وعلى آله أهل الوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإنسان لم يستخلف في هذه الأرض إلا ليكون صانعًا للعمران، ولم يمنح ما منح من عقل وقدرة ومواهب إلا ليجعل منها نفعًا يمتد، وخيرًا يتجدد، وأثرًا يبقى. ومن هنا كان البناء رسالة المؤمن، والعطاء سجيته، والإتقان شعاره. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال جل شأنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن لا يمر بالحياة مرور العابرين، بل يترك فيها بصمة نافعة، يبني بيتا على المودة، ويغرس علما ينتفع به، ويؤدي عمله بأمانة وإتقان، ويجعل من وقته وجهده لبنة في صرح مجتمعه. فأروا الله من أنفسكم همما عالية، وأعمالا متقنة، وآثارا نافعة. ازرعوا الخير في بيوتكم، وأتقنوا أعمالكم، وشاركوا في بناء مجتمعاتكم، واجعلوا من أوقاتكم وجهودكم لبنات في صرح الوطن وعمران الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحين يسري هذا المعنى في النفوس، يتحول العطاء إلى ثقافة، والإنتاج إلى قيمة، والمسؤولية إلى خلق عام. فتنهض الأعمال، وتزدهر البلاد، ويغدو المجتمع شاهداً على قيمه بما يقدمه من خير وعمران. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من أخلاقكم نوراً، ومن وعيكم بصيرة، ومن أعمالكم أثراً باقياً. فإن المجتمعات ترتفع بقيمها، وتزدهر بخيرها، ويخلل ذكرها بما تتركه من نفع للناس. فاجعلوا لأوطانكم نصيباً من عطائكم، ولحياتكم أثراً يزكو بعدكم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم الذكر الحكيم، حيث قال عز قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعلما نافعا رافعا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة والأقصى وفلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم دمر أعداءهم وأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمرهم تدميرا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن خير ما تتنور به الأذهان كلام الملك الديان في محكم القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا، استقيموا، اعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مستمعين الكرام، كنا معكم في نقل مباشر لصلاة الجمعة من جامع السلطان قابوس بنزوة.

يأتين بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخل

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.

قبل، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا، في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرب للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وعند الاختيار والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب، فإن تساوى فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساوى فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم، فإن تساوى قدموا الأسنى، فإن تساوى من يفوق حسنى. هذا هو الترتيب عند المكنة، وغيره مخالف للسنة، وغيره مخالف للسنة. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظما، ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. ومن له قد كره الجماعة فأما هم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه، وصاحب المنزل في منزله أولى، لأنهم أتوا من أجله. والأمي لا يصلي بالقاري، وهكذا البالي بذي القرار، ولا يصلي قاعد بقائم، وقيل جائز بغير اللازم، وقيل إن كان إماما جاز، ومطلقا بعض رأى الجواز. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر وحثهم على التكملة. وهكذا أعمى يصلينا بمبصر فيه الخلاف عنا، والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى. وأعرج إن كان قد تمكنا من السجود فليصلي معلنا، وإن يكون لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟ والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. وقيل في مشتمل بمرتلي فاسدة وبعضهم لم يفسد. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قد قيل والتنفل، وبالنساء تتنفلن ولتك وسط الصف بينهن. وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. نزل الحديث حول فصل إمام في الصلاة. ذكر أولا ترتيب الأئمة، أعطيناك التمهيد سابقا زين، وقفنا عند قول الناظم.
5: نعم
3: فين وقفنا؟
5: وإن رأيت جائرا تقدما بالقهر صل خلفه وانتظما.
3: أحسنت، شكرا. هل حفظت الأبيات السابقة؟
5: نعم.
3: هات. وعند الاختيار
5: والإمكان يقدم الأفضل في الإيمان، ومن ذوي الأحلام والآداب يقدم الأقرأ للكتاب، فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدما منهم إلى الهجرة حين أسلما، فإن تساووا قدموا الأسنى، فإن تساووا من يفوق حسنا. هذا هو الترتيب عند المكنة وغيره مخالف للسنة.
3: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا. فإن تساووا فالذي يكون أعلمهم بما هو المسنون، فإن تساووا فالذي تقدم منهم إلى الهجرة حين أسلم. طيب، هذا الترتيب يمكن في الوقت هذا لأن الهجرة منسوخة، ولا يمكن؟ فإيش يمكن؟
6: في التوبة،
3: التوبة من المعاصي. أحسن شكرا. قد يكون مثلا العصاة زي تابوا من معصيتهم، فالتائب الأول هو الحق بالإمامة، ما كذلك كان هو المهاجر، والمهاجر من هجر السوق، المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر السوق. وكذلك أيضا لو أسلم جماعة واحدة بعد واحد حضرتهم الصلاة، من الأولى بالصلاة؟
6: أقدمهم إسلام،
3: السابق الإسلام. ويؤيده حديث رواية مسلم في حديث أبي مسعود.
5: نعم.
3: فإن تساووا. نعم.
5: عن أبي مسعود الأنصاري.

0: هو الترتيب عند المكنتين، ما كذلك؟ هذا هو الترتيب عند المكنتين، عند الإمكان والاختيار كما ذكر سابقا، وعند الاختيار والإمكان. قال هذا هو الترتيب عند المكنتين، هذا هو المشروع، ما كذلك؟ لكن بقي السؤال، هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟ كأن الحواري هو يريد أن يجيب عليه المسألة. هل هذا الترتيب واجب ولا مندوب؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: يا أمهم أقرأهم قد ندب، وقال قوم إن ذاك وجب.
0: أحسنت. من هذا الترتيب مندوب أو لا واجب خلاف، مثلاً. أحسنت. يا أمهم أقرأهم قد ندب، وقال قوم إن ذاك، هي ذاك يعني ترتيب. وقال قوم إن ذاك وجب. طيب. هذا هو ترتيب عند المكنة، وغيره غير الترتيب مخالف للسنة. طيب. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر صلي خلفه وانتظر. جائر عاصي مثلا تقدم يصلي بالناس قهرا هكذا يعني. تقدم بنفسه، هل أنت يعني تفر عن الجماعة ولا تصلي معه؟ مثل الجواب
2: نعم.
0: صلي معه. قد تقدم الكلام على هذا عند قول ناظم وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع منه. الدليل على هذا
1: نعم شيخ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها، رواه الربيع بن حبيب في مسند.
0: وقد صلى الصحابة خلف ملوك بني أمية وعمالهم، أليس كذلك؟ وممن صلى خلف زياد وخلف عبيد الله والحجاج الإمام جابر بن زيد، هل فرع عن الجماعة ولا صلى معهم؟ صلى معهم، ما كذلك؟ كان ابن زيد جابر يصلي خلف زياد الجائر المظلي، وهكذا خلف عبيد الله وخلف حجاج الظلومي الله هناك. وإن رأيت جائرا تقدم بالقهر، ما غير مقدم، تقدم بنفسه ما تفرع الجماعة، صلي معه، الصلاة جائزة خلف كل بار نفسه. زين. ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدم، ما تقدم. ولا ينبغي لأحد أن يأمره بأن يتقدم يصلي بالناس جماعة، ما كذلك؟
1: نعم.
0: عند اختيارك وحالي قدم الأول فالأول كما تقدم، الأقرأ من أعلم بالسنة وإلى آخر ما لك، ما يقدم جائر عاصي، لكن لو تقدم بنفسه يصلي معه، ما كذلك؟ طيب. ولا تقل له تقدم أنت كي لا تكون أنت قد قدمت. انتقل إلى مسألة أخرى. قال ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، الذي كره إمامته الجماعة كارهين لنهيش بأن يموهم هذا الرجل تقدموا مكارهين، هذا خلاف السنة أليس كذلك؟ وهذا مثوم ولا ما مثوم اللي تقدم؟ نعم مثوم. إيش الدليل؟
3: نعم شيخ
0: على أنه مثوم.
1: نعم.
0: وعلى أن ليس له يتقدم، هذا معروف أن الجماعة كارهين.
1: نعم
3: نعم شيخ.
1: نعم
4: نعم.
3: عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، رواه الترمذي.
0: طيب أحسن. وهم له كارهون، وإمام قوم وهم له كارهون. طيب هذه الكراهية لكن كراهية دينية، وكذلك بسبب فسقه أو بسبب على كل حال بدعته أو بسبب جهله أو

0: أي معنى يقال لا يقره الشرع، هذا كان كارهين بسبب فسقه فاسق، أو مثلا بسبب بدعته مبتدع، أو بسبب جهله جاهل لا يحسن التكبير لا يحسن القراءة ويتقدم يصلي الناس، الناس كارهون له ولا لا على هذا الحال؟ ليس له أن يتقدم. هذا إذا كان كراهية كراهية دينية، أما إذا كان كراهية دنيوية حسد في القوم، إذا الشخص يتقدم لم يترتب الكراهية وكذلك زين. إذا تقدم هو وصلى بهم وهم كارهون له، فما حكم صلاتهم وما حكم صلاته؟ صلاتهم والصلاة صحيحة، هم يسألون الله القبول، تبر هو إيش مثوم مثوم، هل تقبل صلاته؟ الجواب إيش؟ لا، لكن صحيحة صلاته صحيحة ولا إيش الفرق بين كأنه مثل مقبولة وصحيحة؟ من الصحيحة غير لا يطالب بإعادتها، ولكن القبول عند الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من للمتقين. وفي الحديث لا تجاوز صلاتهم آذانهم، لكن لا عن قبول ولا عن عدم القبول، عن عدم القبول. طيب هل يطالب بإعادتها؟ الجواب إيش؟ لا، إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ما يطالب بإعادتها. فهنا معكم ثلاث مسائل. المسألة الأولى ليس لمن كرهه الجماعة يتقدم يصلي بهم هكذا. المسألة الثانية هذه كراهية، إذا كان كراهية دينية بسبب فسقه أو جهله أو بدعته. الثالثة أما إذا كان مسألة كراهية كانت حسد فقط، ما كون الرجل يعني لك فعل ما أهل الإمامة لكنها محسود من قبل هؤلاء، هل تعد كراهية هذه؟ ما الجواب؟
1: لا
0: لا. طيب المسألة الثالثة إذا صلى بهم فما حكم صلاته وصلاته؟
1: صحيح
0: صحيح. هو هل يعتبر مأثوم ولا غير مأثوم؟
1: مأثوم
0: مأثوم مأثوم. يعتبر مأثوم بسبب إيش؟ إيش الدليل على أنه مأثوم؟ ماذا الحديث المذكور السابق؟ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد لابق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط زين، ورجل أما بقوم وهم له وإمام قوم وهم له كارهون وكذلك، ومن له قد كره الجماعة فأمهم فهو خلاف الطاعة، فهو خلاف الطاعة. لماذا؟ لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه المقدم، أنه مقدم. الجماعة هم الأولى بمن يقدمونه إماما، جماعة المسجد هم الأولى وكذلك. ما واحد أي واحد يتقدم، ولذلك النظم إيش ذكر قبل؟ قال وعند الاختيار والإمكان يقدم، من يقدم؟ جماعة المسجد مكذاك، وعند الاختيار والإمكان يقدم مكذاك، من يقدم؟ جماعة المسجد. وفي الحديث جعلوا خطاب المسلمين لمن حضرتهم الصلاة، أليس كذلك؟ جعلوا أئمتكم خياركم فإنه وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل مكذاك. لأنهم أولى بأن يقدموا، قدمه الجماعة أو قدمه إمام المسجد إذا كان المسجد فيه إمام راتب وقدمه فليتقدم، لانتفى المحذور. ما ينبغي يكون أي واحد يتقدم يأتي إلى جماعة إلى مسجد ويجلس في المحراب ويعرف أن ذاك المسجد له إمام يصلي بالناس ويجي يتقدم هكذا يعني من غير أن يقدم، ما يسوي كذلك إلا نعم إذا كان عارف على أنه هو المرغوب في إمامته، عارف بهذا ومقتنع بهذا وأنه ولو تأخر على المحراب لا يجد بد من أن يقدم. سمعتم هذا. وينبغي أيضا الإمام الراتب في المسجد إذا أراد أن يسافر إلى مكان ينيب غيره، يستخلف غيره من يصلي بالناس في ذلك المسجد الذي هو يصلي فيه، اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج المدينة يستخلف ويصلي بالناس، وممن استخلفهم ابن أم مكتوم كما جاء في حديث أنس. إيش قال؟ نعم.
2: أنس النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم الناس وهو
0: هكذا استخلف. فأنت إذا كنت إمام مسجد وأردت أن تسافر أو لم تتمكن أن تحضر في أي صلاة من الصلاة الخمس، استخلف شخص آخر يصلي بالناس. لكن لم يستخلف مثلا وحضرتهم الصلاة، من هم الذي يختارون من يصلي بهم جميعا، وكذلك ما أي واحد يتقدم إلا بإذن. سمعتم؟ ومن له قد كره الجماعة فأمه فهو خلاف الطاعة. زين، لأنهم أولى بأن يقدموا من علموه أنه مقدم. طيب، وقفنا عند قول ناظم: وصاحب السلطان في سلطانه أحق بالصلاة من أعوانه. نأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هو أقصى حد يمكن أن يتحمله جسد الإنسان من الألم؟ وما هو أقصى حد يمكن أن تتحمله النفس من فقدان الأحبة؟ تخيلوا معي أن رجلا كان يملك كل شيء، الصحة والمال والأبناء والمكان الاجتماعية، وفي لحظة اختبار قاسية سحب منه كل شيء، تحول من أغنى الأغنياء إلى رجل مريض وحيد لا يملك ثمن دوائه. استمر هذا الحال ليس لأسبوع أو شهر، بل لثمانية عشر عاما، لكنه لم يقل كلمة أف قط. كيف انتصر هذا الرجل على الألم؟ وما هو الدعاء المهذب الذي فتح له أبواب الشفاء؟ فنحن الآن مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان عنده خير كثير وكانت له عائلة كبيرة. بدأ الابتلاء بالتدرج، ماتت الماشية، تلفت الزروع، مات أبناؤه الواحدة تلو الآخر، ثم جاء الابتلاء في جسده، مرض شديد أقعده عن الحركة ونفر الناس منه خوفا من العدوى. لم يبقى بجانبه إلا امرأة واحدة، زوجته الوفية، باعت كل ما تملك لتطعم زوجها، حتى كما جاء في بعض الآثار اضطرت لبيع ضفائر شعرها لتشتري له الطعام. حاول الشيطان أن يكسر صمود أيوب. جاءه الناس يقولون: لو كان نبيا ما أصابه هذا، لقد ارتكب ذنبا عظيما. هذا أيضا كان أكبر ألم سيدنا أيوب عليه السلام، الشماتة هي أقسى من المرض أحيانا. في لحظة الذروة رفع أيوب رأسه إلى السماء، لم يصرخ، لم يعترض، لم يقول يا رب لماذا أنا، بل قال جملة في غاية الأدب والرقة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف حاله فقط: مسني الضر، وترك أمر الحل لرحمة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله له. ثم جاء الأمر: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب الأرض بقدميه فنبع ماء بارد، اغتسل منه وشفاه الله سبحانه وتعالى، فشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة. عاد أيوب شابا صحيحا جميلا كما كان. ليس هذا فقط، أعاد الله له ماله ورزقه بأبناء مثل عددهم السابقين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انتهت تلك السنوات الطويلة من الألم، وبقيت ذكرى الصبر وساما على صدر البشرية. أيها الإخوة والأخوات، المستمعون والمستمعات الكرام، قصة سيدنا أيوب هي مرجع لكل مريض ولكل مبتلى. فمن ضمن دروس وعبر هذه القصة، أولها أدب الشكوى، الفرق بين الشكوى لله والشكوى من الله. أيوب شكى حاله لله، وهذا لا ينافي الصبر، أني مسني الضر. وكلمة مسني فيها تقليل من شأن الألم أمام نعم الله تعالى السابقة، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. نعم، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. يجب أن نتعلم كيف نناجي الله بأدب دون سخط أو اعتراض على القضاء. وثانيا، دور الدعم الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن أيوب دون الحديث عن زوجة أيوب. هذه المرأة العظيمة تمثل ما يسمى الآن بمصطلح الجندي المجهول في رحلة العلاج. صبرت حين هرب الرجال، وخدمت حين ترفع الأقرباء. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن المريض لا يحتاج إلى دواء فقط، بل يحتاج قلبا حانيا بجانبه. في مجتمعاتنا نحتاج أو يحتاج كبار السن إلى دعم نفسي، وإلى أن يقف الأهل بجانبهم. والأمر الثالث التعويض المضاعف. الله لم يشفي أيوب فقط، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فهنالك قاعدة ربانية تقول: من صبر على السلب عوض بالعطاء المضاعف. قد تخسر وظيفة أو مالا أو صحة، إذا صبرت ورضيت تنتظر النسخة الأفضل من حياتك التي يهيئها الله لك. دائما الصبر يأتي بأمور تجبر الإنسان فوق توقعاته، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوسام الذي قلده الله إياه عندما قال: نعم العبد. هل هنالك وسام يضاهي أن يمتدح الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فيا من تتألم في صمت، يا من ترقد على السرير الأبيض، يا من فقدت عزيزا أنت في مدرسة أيوب، والشهادة التي ستحصل عليها نعم العبد، فاصبر، فإن الصبر أقرب مما تظن. والماء البارد ينتظر ضربة من قدميك المتعبة بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور البذل في سورة الكهف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم، وحيا بلطفه نفوسا جبلت على سلوك النبيل ببذل الجزيل وإسداء الجميل رغبة في رضا الكريم الجليل. سورة الكهف سورة ملهمة في رحاب البذل والعطاء، فها هي تفتتح بالحمد لله على نعمة القرآن، المنحة الربانية للعباد، أنزله هداية ونورا، مبشرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنذرا المعرضين عن سبيل الهدى. ثم يجد المتدبر كيف تواسي آياتها المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي بذل وضحى ضاربا أعظم صور التضحية والعطاء، آيات كريمة تخفف عنه ما كان يجده من ألم إعراض القوم، صابرا على أذاهم، حريصا على هدايتهم، حتى كاد يهلك نفسه أسفا عليهم. ثم نجد ما تعرضه السورة المباركة في نبأ فتية الكهف الكرام الذين بذلوا كل شيء في سبيل المحافظة على إيمانهم، فحفظهم الله جزاء إخلاصهم وجعل سيرتهم آية للناس. وفي قصة صاحب الجنتين تتجلى للمتدبر صورة عظيمة للصاحب المخلص الذي بذل النصح ولم يترك صاحبه في غروره بما أوتي من النعم، إنما ذكره بربه ودعاه إلى الاعتراف بفضله وحذره من عواقب كبره وغروره، وأرشده إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته، ليقدم لنا درسا جميلا في البذل الصادق نصحا وإرشادا. وحينما يصاحب المتدبر موسى والعبد الصالح في رحلة تعلم الرشد، فإنه واجد ما بذله موسى من تواضع في رحلته، متحملا عناء السفر طالبا الرشد، والرشد أعظم ما يبذل، كما أنه بذل النصح حين رأى ما لم يدركه علمه مدفوعا بما يعلمه من شريعة ربه، حتى بذل له العبد الصالح ما علم كاشفا وجوه الحكمة فيما جرى، فتجلت ميادين بذل للمتدبرين. ثم يأتي نبأ ذي القرنين الذي بذل قوته وخبرته وسلطانه نشرا للعدل وحماية للمستضعفين وردعا للمفسدين، داعيا القوم إلى المشاركة في البناء ليغرس فيهم قيم التعاون والعمل والبذل لمجتمعهم، ناسبا الفضل كله إلى الله. سورة عظيمة تؤكد أن حياة المجتمعات قائمة على البذل في ظلالها، والتفاني في ميادينها، والعطاء في رحابها، والتضحية في ساحاتها. وهكذا شأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هدى ومنارة الدهر، معين السائر البر، يريه مسالك البر، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ظل وارف وكهف رحمة تتبدد فيه المخاوف.
2: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

دلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
0: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 26 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط عاقبتم، جواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عاقبتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة عاقبتم وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجواب الشرط فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقد وقع الجواب مصدرا بالفاء لأن الجواب صدر بطلب، وهو فعل الأمر عاقب، وإذا صدر جواب الشرط بطلب لزم اقترانه بالرابط وهو الفاء، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عاقب فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصل به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بمثل ما عوقبتم به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. مثل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب بمثل الذي عوقبتم به، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والتقدير بمثل شيء عوقبتم به. وعلى الأول نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وصلة الموصول عوقبتم به، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. عوقبتم، عوقب فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع النائب فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقب، عوقبتم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر الباء والفعل عوقبتم، ترسل تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عوقبتم. والجملة الفعلية عوقبتم به جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر مضاف إليه، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية عوقبتم به في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق حرف الجر وهو الباء؟ عاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل عاقبوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل عاقبوا. والجملة عاقبوا بمثل ما عوقبتم به جملة جواب الشرط، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب، ومحلها الجزم. فالشرط الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والشرطان متحققان مجتمعين. ولذلك فجملة جواب الشرط: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في محل جزم. والجملة الشرطية: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب أيضا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لئن كلمتان: الكلمة الأولى هي اللام، وهي لام القسم، والكلمة الثانية إن، وهي إن الشرطية. وبذلك اجتمع قسم وشرط. وإذا اجتمع قسم وشرط أو شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما، وأما المتأخر فيكون جوابه محذوفا دل عليه جواب المتقدم المذكور. والجواب لهو خير للصابرين، ولذلك كان الجواب جواب قسم لا جواب شرط. فاجتمع في هذه الجملة أسلوبان، وهما أسلوب القسم وأسلوب الشرط. فأما أسلوب القسم فتدل عليه لام القسم، وأما أسلوب الشرط فتدل عليه إن، وهي إن الشرطية التي هي أم الباب، أي أم باب أدوات الشرط. فاللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبرتم فعل ماض مبني على السكون في محل جزم بإن، وهو مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، فالتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الجملة وهي جملة فعل الشرط في محل جزم بإن، والجواب لهو خير للصابرين، وهذا الجواب جواب قسم لوجود هذه اللام وهي لام التوكيد، ولو كان الجواب للشرط لقيل فهو خير للصابرين بدخول الرابط للجواب، لأن الجواب وقع جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور، ولما تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم، وجواب الشرط مقدر دل عليه جواب القسم والتقدير إن صبرتم فهو خير للصابرين. وقد وقع جواب القسم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. اللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، للصابرين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الصابرين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، والجار والمجرور للصابرين في محل رفع خبر، بل في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائن للصابرين أو يكون للصابرين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لهو خير للصابرين جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والجملة لئن صبرتم لهو خير للصابرين معطوفة على الجملة إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والجملة المتقدمة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وهي الآية 26 بعد 100 من سورة النحل، وفي لقائنا القادم ننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها وهي الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لي.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.

مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقد

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد التائبين، وصلاة ربي وسلامه على إمام المتقين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال معكم في تدبر آيات القرآن الكريم ومع سورة الشعراء ومع دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى على لسانه عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي عن منزلة الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي جمعا من الآيات التي تدل على منزلة الخوف، وتوقف بنا الحديث عند هذا الجانب، ونواصل بإذن الله تعالى الكلام عن هذه المنزلة. ولكن قبل ذلك أذكر ببعض الآيات. فالله تعالى يقول عن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويقول في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول: ولا يشفعون عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخر الآيات. وهذه في أهل الإيمان والتقوى والصلاح. وذكرنا قول الله تعالى في الذين ينتفعون بالموعظة والذكرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقول الله تعالى: سيذكر من يخشى. طيب أيها الإخوة، ليس المطلوب من العبد أن يعيش في خوف دائم ليكون من الصالحين، فلا يصح بحال أن يكون هذا الخوف يصل بالعبد إلى الإياس من رحمة الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول:

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، في سورة الزمر. وحكى عن عبده يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي سورة الحجر يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لذا يجب أن يكون العبد في حال بين الخوف والرجاء. قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في وصف زكريا وأهل بيته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المستمعون الأكارم، أحب أن أستطرد قليلا في ذكر خطوة واحدة من الخطوات العملية التي تورث المؤمن الخشية من الله تعالى، وأحيلكم هنا إلى ذلكم السفر النفيس برهان الحق لشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله في الجزء التاسع. وخلاصة ما ذكره أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى قال في تفاوت الناس في خشيتهم من الله بقدر تفاوتهم في المعرفة به، عندما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا مسبوق بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ثم قال ومن الأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الموصوفون بالخشية هم الذين لا يمرون بهذه الظواهر من غير أن تورثهم اعتبارا واستعبارا. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، سنجد في آيات القرآن الكريم الكثير الكثير من الآيات التي تتحدث عن إبداع الله في خلقه في هذا الكون، ولذلك لابد من تدبر هذه الآيات وتأملها. ونواصل حديثنا في موضوع الخوف والرجاء في اللقاء القادم بعون الله وتوفيقه. حفظكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي بسط الأرض ومهدها وأودع فيها أرزاق الخلائق وقدرها، حمد من أيقن أن كنوز الطبيعة ليست ملكا مشاعا للعبث والضياع، بل هي وديعة الخالق بين يدي المخلوق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إهدار النعم حتى وإن كانت تفيض كالأنهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم حضاري بات العالم المعاصر يصرخ به خوفا من النهاية، إنه مفهوم الاستدامة وترشيد الموارد. قد يظن البعض أن حماية البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والغذاء هي نظريات حديثة فرضتها أزمات المناخ التي نشاهدها اليوم، لكننا حين نبحر في عمق شريعتنا نجد أن الإسلام قد جعل ترشيد الموارد عقيدة نتعبد بها وشرطا لبقاء بركة العيش. فما هو التأصيل القرآني لضمان الاستدامة؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ثروات الأرض؟ ولماذا يعد المسرف مخربا لنظام الاستخلاف؟ حين نقلب صفحات الذكر الحكيم نجد أن الله تعالى قد أسس الكون على قانون الميزان والتقدير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هذه الكلمة الجلية: بقدر معلوم. ليس هناك عبثية في توزيع الثروات، المياه، المعادن، الغابات، كلها وجدت بقدر يتناسب مع حاجة البشر إذا سلكوا طريق الاعتدال، ولكن الخلل يبدأ حينما تتدخل أنانية الإنسان لتكسر هذا الميزان، فيستشرف الموارد بشراهة تحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة. ولذلك جاء التحذير القرآني الصارم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الإسراف الذي نهى عنه القرآن ليس مجرد خطيئة شخصية تسجل في صحيفة الفرد، بل هو جريمة بيئية واقتصادية تهدد أمن المجتمع. المسرف في استهلاك المياه يقطع شريان الحياة عن أرضه، والمسرف في استنزاف الطاقة يدمر تربة وطنه. وقد سمى القرآن المسرفين إخوان الشياطين، لأن الشيطان يعمل على خراب العمران، والمسرف يشاركه في هذا الخراب بسوء إدارته للموارد التي استخلفه الله فيها. ومن هذا الضابط القرآني ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بحق أعظم وثيقة تأسيسية لمفهوم التنمية المستدامة في تاريخ البشرية. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فرأى منه مبالغة في صب الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ تعجب سعد، فهو في عبادة يتوضأ للصلاة والماء موجود، فقال: أو في الماء إسراف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة خالدة تخترق حجب الزمان: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا لها من حكمة تزلزل مفاهيم الاستهلاك: وإن كنت على نهر جار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ترشيد الاستهلاك ليس مرتبطا بشح الموارد أو الفقر، بل هو عقيدة وسلوك دائم. حتى لو كانت الثروة أمامك هائلة لا تنفذ كالنهر، فإن تبذيرك فيها هو اعتداء على نظام الأشياء. وتشويه لطهارة الروح قبل طهارة البدن. إن هذا الحديث ينسف النظرية الرأسمالية المتوحشة التي تقول استهلك طالما أنك تملك المال لتدفع. في الإسلام أنت تملك المال نعم، ولكن المورد كالماء والغذاء والطاقة هي ملك للمجتمع وللأجيال القادمة، فلا يحق لك إهدارها بحجة قدرتك الشرائية. هذا هو الرقي الحضاري الذي نبني به معايشنا بأمان. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه الاستدامي في جيل الصحابة، فلنقف إجلالا أمام عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت أراضي العراق والشام. لما انتصر المسلمون طالب بعض قادة الجيش أن تقسم الأراضي الزراعية الشاسعة، وهي ما تعرف بأرض السواد لخصوبتها، كغنائم بين المقاتلين، وكان هذا هو العرف السائد. لكن عمر بعين الخليفة المستشرف للمستقبل والمؤتمن على موارد الدولة وقف حازما ورفض تقسيم الأرض. قال لهم كلمته التاريخية التي تكتب بماء الذهب في علوم الاقتصاد: إني إذا قسمتها بينكم فماذا يبقى لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ والله ليأتين آخر الناس وليس له شيء يعتمد عليه. ثم قرر أن تبقى الأرض ملكا عاما للدولة وقفا للأمة، يعمل فيها أهلها بالزراعة ويدفعون خراجها لبيت المال ليصرف على المصالح العامة والأجيال المتعاقبة. يا لها من رؤية استدامية تجاوز حدود اللحظة! لقد حمى عمر الأصول المنتجة من استنزاف في جيل واحد. أدرك أن تنمية الموارد تقتضي حفظها للأبناء والأحفاد. إن الأمة التي تعيش ليومها فقط وتبيع أصولها لتستهلك ثمنها هي أمة تخون أمانة المستقبل. وقد رفض الفاروق هذه الخيانة المغلفة بحقوق الفاتحين.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لننقل هذا الفقه العظيم إلى واقعنا اليومي وإلى داخل بيوتنا ومؤسساتنا. نحن نعيش في عصر طغت فيه ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي الشره. نشتري ما لا نحتاج، ونلقي بأطنان الطعام في حاويات النفايات، ونبقي المصابيح مضاءة بلا حاجة، ونهدر المياه بغير حساب، ثم نتساءل بعد ذلك لماذا تمحق البركة ولماذا ترتفع الأسعار وتشح الموارد. إن تنمية الموارد لا تعتمد فقط على اكتشاف حقول نفط جديدة أو آبار مياه جوفية، بل تعتمد بالأساس على حسن إدارة ما نملك. كل قطرة ماء توفرها حين تغسل يديك، وكل لقمة عيش تحفظها من أن ترمى، وكل جهاز تطفئه لحفظ الطاقة هو في ميزان الإسلام عمل صالح، وهو شكر عملي للنعمة يضمن بقاءها، تصديقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو حسن الاستخدام. إلى كل أب وأم: ربوا أبناءكم على احترام النعمة، علموهم أن إغلاق صنبور الماء هو طاعة لله قبل أن يكون توفيرا للمال. وإلى كل مسؤول في مصنع أو دائرة: إن إدارتك لموارد مؤسستك بكمال الإتقان ومنع الهدر هي الأمانة التي ستسأل عنها. العمارة في الأرض تستوجب عقولا راشدة تعرف متى تستهلك وكيف تستهلك، وتترك للأجيال القادمة أرضا تنبض بالحياة لا صحراء قاحلة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن معايشنا التي وهبنا الله إياها هي امتحان لعقولنا وأيدينا. هل نكون بناة مصلحين أم مستهلكين مفسدين؟ إن الاستدامة الحقيقية تبدأ من قلب المؤمن الذي يستشعر وجود الله في كل نعمة، فيحفظها بإتقان وينميها بالعمل الرشيد. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يبارك لنا في مواردنا وأرزاقنا، وأن يجعلنا للنعم شاكرين وللأرض معمرين بما يحب ويرضى. اللهم حوط أوطاننا بالخيرات، واصرف عنا شر الإسراف والمسرفين. طابت معايشكم بالترشيد والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هو أقصى حد يمكن أن يتحمله جسد الإنسان من الألم؟ وما هو أقصى حد يمكن أن تتحمله النفس من فقدان الأحبة؟ تخيلوا معي أن رجلا كان يملك كل شيء، الصحة والمال والأبناء والمكانة الاجتماعية، وفي لحظة اختبار قاسية سحب منه كل شيء، تحول من أغنى الأغنياء إلى رجل مريض وحيد لا يملك ثمن دوائه. استمر هذا الحال ليس لأسبوع أو شهر، بل لثمانية عشر عاما، لكنه لم يقل كلمة أف قط. كيف انتصر هذا الرجل على الألم؟ وما هو الدعاء المهذب الذي فتح له أبواب الشفاء؟ فنحن الآن مع قصة سيدنا أيوب عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان عنده خير كثير وكانت له عائلة كبيرة.

0: حاول الشيطان أن يكسر صمود أيوب. جاءه الناس يقولون لو كان نبيا ما أصابه هذا، لقد ارتكب ذنبا عظيما. هذا أيضا كان أكبر ألم سيدنا أيوب عليه السلام. الشماتة هي أقسى من المرض أحيانا. في لحظة الذروة رفع أيوب رأسه إلى السماء، لم يصرخ، لم يعترض، لم يقول يا رب لماذا أنا، بل قال جملة في غاية الأدب والرقة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف حاله فقط: مسني الضر، وترك أمر الحل لرحمة الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله له، ثم جاء الأمر: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب الأرض بقدميه فنبع ماء بارد، اغتسل منه وشفاه الله سبحانه وتعالى، فشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة. عاد أيوب شابا صحيحا جميلا كما كان. ليس هذا فقط، أعاد الله له ماله ورزقه بأبناء مثل عددهم السابقين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انتهت تلك السنوات الطويلة من الألم، وبقيت ذكرى الصبر وساما على صدر البشرية. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، قصة سيدنا أيوب هي مرجع لكل مريض ولكل مبتلى. فمن ضمن دروس وعبر هذه القصة، أولها أدب الشكوى، الفرق بين الشكوى لله والشكوى من الله. أيوب شكى حاله لله، وهذا لا ينافي الصبر: أني مسني الضر. وكلمة مسني فيها تقليل من شأن الألم أمام نعم الله تعالى السابقة، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. نعم، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. يجب أن نتعلم كيف نناجي الله بأدب دون سخط أو اعتراض على القضاء. وثانيا، دور الدعم الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن أيوب دون الحديث عن زوجة أيوب. هذه المرأة العظيمة تمثل ما يسمى الآن بمصطلح الجندي المجهول في رحلة العلاج. صبرت حين هرب الرجال، وخدمت حين ترفع الأقرباء. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن المريض لا يحتاج إلى دواء فقط، بل يحتاج قلبا حانيا بجانبه. في مجتمعاتنا نحتاج، أو يحتاج كبار السن، إلى دعم نفسي وإلى أن يقف الأهل بجانبهم. والأمر الثالث، التعويض المضاعف. الله لم يشفي أيوب فقط، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فهنالك قاعدة ربانية تقول: من صبر على السلب عوض بالعطاء المضاعف. قد تخسر وظيفة أو مالا أو صحة، إذا صبرت ورضيت فانتظر النسخة الأفضل من حياتك التي يهيئها الله لك. دائما الصبر يأتي بأمور تجبر الإنسان فوق توقعاته، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوسام الذي قلده الله إياه عندما قال: نعم العبد. هل هنالك وسام يضاهي أن يمتدح الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فيا من تتألم في صمت، يا من ترقد على السرير الأبيض، يا من فقدت عزيزا أنت في مدرسة أيوب، والشهادة التي ستحصل عليها نعم العبد، فاصبر، فإن الصبر أقرب مما تظن. والماء البارد ينتظر ضربة من قدميك المتعبة بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرح.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، إذ نستلهم المعاني والدروس من الآية التي تحمل الرقم 32 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد هنا في هذه الآية بيعقوب؟
1: جميل. يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، هذا اسمه، واسمه كذلك إسرائيل، وهو جد بني إسرائيل كلهم وجد الأنبياء منهم. فيعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، وقد دفن بمصر حيث مات بها إذ ذهب بعد ذلك بأهله وحشمه وأولاده إلى ولده يوسف، مات بمصر عليه السلام ودفن بها.
0: فبنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب عليه السلام؟
1: نعم، الأسباط أبناؤه وهم 12 سبطا، وبنو إسرائيل كلهم إلا إسماعيل عليه السلام لأن يعقوب ابن إسحاق، فأما إسماعيل فجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى يا بني، إلى من يوجه هذا الخطاب؟
1: إبراهيم عليه السلام وجهه إلى بنيه عند احتضاره، وربما لم يكن ذلك عند احتضار الموت، عند حضور الموت، لأن الوصية عند الاحتضار جاءت من يعقوب عليه السلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. أما إبراهيم عليه السلام فجاء الإطلاق، إطلاق التوصية منه لبنيه إطلاقا دون أن يكون مقيدا بحضور الموت أو غيره، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: إذن وما فائدة النداء هنا يا بني؟
1: جميل، فائدة النداء طلب الإقبال.
0: طلب الإقبال؟
1: نعم، فقد يكون المنادى حاضرا أمامك فأنت لا تدعوه ليحضر معك، وإنما تدعوه ليقبل عليك. فمثلا أنا أقول لك الآن يا داود، ماذا عندك من السؤال أو ماذا عندك من سؤال؟ لا أريد دعوتك للحضور معي، وإنما أريد أن تقبل على ما يقال لك. فقوله يا بني، هذا النداء مراد به طلب الإقبال منهم
0: والإصغاء والاستماع.
1: نعم، نعم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أخبرتنا عن معنى يا بني، فهل لا تخبرنا عن معنى هذا التوكيد في قوله تعالى إن الله؟
1: التوكيد هذا للاهتمام بالأمر، ولم يكن بنوه منكرين أن الله اصطفى لهم الدين ولا مترددين في ذلك ولا شاكين، وإنما جاء التوكيد للاهتمام بهذا الأمر العظيم، فهو أمر يجب أن يهتم به، ولذلك صدر إبراهيم عبارته بكلمة إن الله اصطفى لكم الدين. والواقع أنه قال لهم بلغتهم التي كانوا يتخاطبون بها، والقرآن حكى ما قالوه بلغة العرب، فلم يكونوا ينطقون بلغة العرب، وإنما كانوا ينطقون بلغتهم يتخاطبون بها، فيحكي القرآن معنى تلك العبارة، وبالعبارة بالذات يحكيها بلغة العرب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وضح لنا قول الحق تبارك وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين.
1: أي يا بني، إن الله اختار لكم الدين، أي دين الإسلام الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. فالمقصود بالدين دين الخليل ملته، وهي كانت يومئذ تدعى بالإسلام، وهو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين، كما قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالدين هنا المصطفى لهم هو ما جاء به الخليل عليه السلام من تشريع يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره واختاركم له.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نكمل ما تبقى من الإعراب من أجزاء في هذه الآية؟
1: وما ذلك الجزء الذي تشير إليه؟
2: قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل جدا. إن الله اصطفى لكم الدين، فرع عليه إبراهيم هذا النهي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالفاء إما أن تجعلها للتفريع فلا تموتن، وإما أن تجعلها مفصحة عن شرط مقدر إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، وإذا علمتم أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول عن كلمة لا
0: ناهية جازمة يا أستاذنا.
1: جميل، فالفعل تموتن مجزوم.
2: وكيف يكون مجزوما يا أستاذنا؟
1: جميل، أصله تموتونن، ثم بعد ذلك لما جاء الجازم حذف النون للجزم فصار لا تموتون، ثم بعد ذلك لما التقى الواو مع النون المشددة التقيا ساكنين حذف الواو وبقيت الضمة دليلا عليه فلا تموتن، والنون هذه نون التوكيد المشددة. فهمتما هذا التركيب؟
0: نعم يا أستاذنا.
1: أصل تموتن تموتونن، ثم نحذف النون للجزم لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، ثم نحذف الواو لالتقاء الساكنين أصله تموتون، والواو هو الفاعل، وبقيت نون التوكيد مشددة وضمة التاء دليل على الواو المحذوفة.
2: إلا حرف استثناء.
1: جميل، إلا حرف استثناء، والاستثناء من تام غير مثبت. إلا وأنتم،
0: الواو واو الحال يا أستاذنا.
1: جميل جدا، أنتم،
2: أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
1: أنتم مسلمون
0: هو الخبر يا أستاذنا،
1: وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم فمفرده مسلم، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال.
2: لماذا يا

0: تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل، هذا النهي موجه إليهم حتى لا يتركوا الإسلام في كل جزء من أجزاء حياتهم وفي كل لحظة من لحظات حياتهم حتى آخر رمق من أنفسهم. وليس المقصود النهي عن الموت، لأن الموت لا ينهى عنه، وليس في مقدور شخص أن ينهى شخصا عن الموت. وهذا أسلوب بديع في العربية، تقول مثلا: لا أرينك هنا، لا أعرف أنك تفعل كذا. وليس المقصود النهي عن المعرفة ولا عن الرؤية، وإنما المقصود النهي عن الاتصاف بما تعلق بالفعل. وهذا الأمر: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أقصد ما تعلق بالفعل من كونهم ملازمين للإسلام، هذا هو المقدور عليه. أما الموت فلا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتي عليكم جزء من أجزاء حياتكم ولا وقت ولا لحظة من لحظات حياتكم إلا وأنتم متلبسون بالإسلام إلى آخر رمق الحياة،
2: لأن كل نفس ذائقة الموت.
1: هكذا، نعم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: وبهذا نختم حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، ولكننا عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التالية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قصة وعبرة. ما هو أقصى حد يمكن أن يتحمله جسد الإنسان من الألم؟ وما هو أقصى حد يمكن أن تتحمله النفس من فقدان الأحبة؟ تخيلوا معي أن رجلا كان يملك كل شيء، الصحة والمال والأبناء والمكان الاجتماعية، وفي لحظة اختبار قاسية سحب منه كل شيء، تحول من أغنى الأغنياء إلى رجل مريض وحيد لا يملك ثمن دوائه. استمر هذا الحال ليس لأسبوع أو شهر، بل لثمانية عشر عاما، لكنه لم يقل كلمة أف قط. كيف انتصر هذا الرجل على الألم؟ وما هو الدعاء المهذب الذي فتح له أبواب الشفاء؟ فنحن الآن مع قصة سيدنا أيوب

0: عليه السلام. هذا النبي العظيم الذي كان عنده خير كثير وكانت له عائلة كبيرة، بدأ الابتلاء بالتدرج، ماتت الماشية، تلفت الزروع، مات أبناؤه الواحدة تلو الآخر، ثم جاء الابتلاء في جسده، مرض شديد أقعده عن الحركة ونفر الناس منه خوفا من العدوى. لم يبقى بجانبه إلا امرأة واحدة زوجته الوفية، باعت كل ما تملك لتطعم زوجها، حتى كما جاء في بعض الآثار اضطرت لبيع ضفائر شعرها لتشتري له الطعام. حاول الشيطان أن يكسر صمود أيوب، جاءه الناس يقولون لو كان نبيا ما أصابه هذا، لقد ارتكب ذنبا عظيما. هذا أيضا كان أكبر ألم لسيدنا أيوب عليه السلام، الشماتة هي أقسى من المرض أحيانا. في لحظة الذروة رفع أيوب رأسه إلى السماء، لم يصرخ، لم يعترض، لم يقول يا رب لماذا أنا، بل قال جملة في غاية الأدب والرقة: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وصف حاله فقط: مسني الضر، وترك أمر الحل لرحمة الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله له. ثم جاء الأمر: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب الأرض بقدميه فنبع ماء بارد، اغتسل منه وشفاه الله سبحانه وتعالى، فشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة. عاد أيوب شابا صحيحا جميلا كما كان. ليس هذا فقط، أعاد الله له ماله ورزقه بأبناء مثل عددهم السابقين، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انتهت تلك السنوات الطويلة من الألم، وبقيت ذكرى الصبر وساما على صدر البشرية. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، قصة سيدنا أيوب هي مرجع لكل مريض ولكل مبتلى. فمن ضمن دروس وعبر هذه القصة أولها أدب الشكوى، الفرق بين الشكوى لله والشكوى من الله. أيوب شكى حاله لله، وهذا لا ينافي الصبر: أني مسني الضر. وكلمة مسني فيها تقليل من شأن الألم أمام نعم الله تعالى السابقة، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. نعم، وكأنه مجرد مس خفيف في أزماتنا. يجب أن نتعلم كيف نناجي الله بأدب دون سخط أو اعتراض عن القضاء. وثانيا، دور الدعم الاجتماعي. لا يمكن الحديث عن أيوب دون الحديث عن زوجة أيوب. هذه المرأة العظيمة تمثل ما يسمى الآن بمصطلح الجندي المجهول في رحلة العلاج. صبرت حين هرب الرجال، وخدمت حين ترفع الأقرباء. والدرس الذي نأخذه من ذلك أن المريض لا يحتاج إلى دواء فقط، بل يحتاج قلبا حانيا بجانبه. في مجتمعاتنا نحتاج أو يحتاج كبار السن إلى دعم نفسي، وإلى أن يقف الأهل بجانبهم. والأمر الثالث، التعويض المضاعف. الله لم يشفي أيوب فقط، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فهنالك قاعدة ربانية تقول: من صبر على السلب عوض بالعطاء المضاعف. قد تخسر وظيفة أو مالا أو صحة، إذا صبرت ورضيت فانتظر النسخة الأفضل من حياتك التي يهيئها الله لك. دائما الصبر يأتي بأمور تجبر الإنسان فوق توقعاته، ثم بعد ذلك يأتي ذلك الوسام الذي قلده الله إياه عندما قال: نعم العبد. هل هنالك وسام يضاهي أن يمتدح الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فيا من تتألم في صمت، يا من ترقد على السرير الأبيض، يا من فقدت عزيزا أنت في مدرسة أيوب، والشهادة التي ستحصل عليها نعم العبد، فاصبر، فإن الصبر أقرب مما تظن، والماء البارد ينتظر ضربة من قدميك المتعبة بالدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وعلى أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

الأرض طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

كفه أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور البذل في سورة الكهف.

0: وَإِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم، وحيا بلطفه نفوسا جبلت على سلوك النبيل ببذل الجزيل وإسداء الجميل رغبة في رضا الكريم الجليل. سورة الكهف سورة ملهمة في رحاب البذل والعطاء، فها هي تفتتح بالحمد لله على نعمة القرآن، المنحة الربانية للعباد، أنزله هداية ونورا، مبشرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومنذرا المعرضين عن سبيل الهدى. ثم يجد المتدبر كيف تواسي آياتها المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي بذل وضحى ضاربا أعظم صور التضحية والعطاء، آيات كريمة تخفف عنه ما كان يجده من ألم إعراض القوم، صابرا على أذاهم، حريصا على هدايتهم، حتى كاد يهلك نفسه أسفا عليهم. ثم نجد ما تعرضه السورة المباركة في نبأ فتية الكهف الكرام الذين بذلوا كل شيء في سبيل المحافظة على إيمانهم، فحفظهم الله جزاء إخلاصهم وجعل سيرتهم آية للناس. وفي قصة صاحب الجنتين تتجلى للمتدبر صورة عظيمة للصاحب المخلص الذي بذل النصح ولم يترك صاحبه في غروره بما أوتي من النعم، إنما ذكره بربه ودعاه إلى الاعتراف بفضله، وحذره من عواقب كبره وغروره، وأرشده إلى ما ينفعه في دنياه وآخرته، ليقدم لنا درسا جميلا في البذل الصادق نصحا وإرشادا. وحينما يصاحب المتدبر موسى والعبد الصالح في رحلة تعلم الرشد، فإنه واجد ما بذله موسى من تواضع في رحلته، متحملا عناء السفر طالبا الرشد، والرشد أعظم ما يبذل، كما أنه بذل النصح حين رأى ما لم يدركه علمه مدفوعا بما يعلمه من شريعة ربه، حتى بذل له العبد الصالح ما علم كاشفا وجوه الحكمة فيما جرى، فتجلت ميادين بذل للمتدبرين. ثم يأتي نبأ ذي القرنين الذي بذل قوته وخبرته وسلطانه نشرا للعدل وحماية للمستضعفين وردعا للمفسدين، داعيا القوم إلى المشاركة في البناء ليغرس فيهم قيم التعاون والعمل والبذل لمجتمعهم، ناسبا الفضل كله إلى الله. سورة عظيمة تؤكد أن حياة المجتمعات قائمة على البذل في ظلالها، والتفاني في ميادينها، والعطاء في رحابها، والتضحية في ساحاتها. وهكذا شأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هدى ومنارة الدهر، معين السائر البر، يريه مسالك البر، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ظل وارف وكهف رحمة تتبدد فيه المخاوف.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

ارتفاع استثماري في محافظة ظفار بخمسة ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. ارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس وللشعب السويسري الصديق، متمنيا جلالته لهذا البلد استمرار التقدم والتطور ولعلاقات البلدين اطراد النمو والتعاون المشترك. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومولد وداني رئيس جمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن تهانيه الصادقة وتمنياته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. استقبل فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام توقيع خمس مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود حق انتفاع بقيمة استثمارية جاوزت 5 ملايين ريال عماني وبمساحة إجمالية تزيد على 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكتبا لفريق التفتيش وخمس مدارس خاصة وقاعة مناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية.
رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة.

للإسكان. عالميا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما، في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت أرض جو الاعتراضية. وكان ترامب قد ناقش هذه القضية التي تعتبر من أبرز أولويات كييف لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع. وكثفت روسيا ضرباتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة محددة من بينها نظام باتريوت الأمريكي. قالت وزارة الدفاع الكويتية أنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال وبدء عملية تعافي مبكر وإعادة الإعمار إلى جانب نشر قوات حماية دولية. يأتي ذلك بينما أسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة شهدت بلدات وحملة اعتقالات إسرائيلية واسعة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي أحياء غرب نابلس. من جانبه حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة أشقيفة تاريخية بجنوب لبنان بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. أكدت مصادر أمنية روسية إصابة 5 أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية لمصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب روسيا. وتسببت الهجمات في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط ومستودع وتم إجلاء نحو 200 عامل. ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت خلال الشهر الجاري مراكز خدمات لوجستية. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان. وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان ما استدعى السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم أنه تم انتشال الجثث ولا تزال عملية البحث جارية لتحديد مكان أي عمال محاصرين وانتشالهم دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. وأخيرا، ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين.
حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خير

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد التائبين، وصلاة ربي وسلامه على إمام المتقين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال معكم في تدبر آيات القرآن الكريم ومع سورة الشعراء ومع دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى على لسانه عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كان حديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي عن منزلة الخوف والرجاء، وذكرنا في اللقاء الماضي جمعا من الآيات التي تدل على منزلة الخوف، وتوقف بنا الحديث عند هذا الجانب، ونواصل بإذن الله تعالى الكلام عن هذه المنزلة. ولكن قبل ذلك أذكر ببعض الآيات، فالله تعالى يقول عن الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، ويقول في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول: ولا يشفعون عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخر الآيات. وهذه في أهل الإيمان والتقوى والصلاح. وذكرنا قول الله تعالى في الذين ينتفعون بالموعظة والذكرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقول الله تعالى: سيذكر من يخشى. طيب أيها الإخوة، ليس المطلوب من العبد أن يعيش في خوف دائم ليكون من الصالحين، فلا يصح بحال أن يكون هذا الخوف يصل بالعبد إلى الإياس من رحمة الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، في سورة الزمر. وحكى عن عبده يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي سورة الحجر يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لذا يجب أن يكون العبد في حال بين الخوف والرجاء. قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال في وصف زكريا وأهل بيته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المستمعون الأكارم، أحب أن أستطرد قليلا في ذكر خطوة واحدة من الخطوات العملية التي تورث المؤمن الخشية من الله تعالى، وأحيلكم هنا إلى ذلكم السفر النفيس برهان الحق لشيخنا العلامة الخليلي حفظه الله في الجزء التاسع. وخلاصة ما ذكره أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى قال في تفاوت الناس في خشيتهم من الله بقدر تفاوتهم في المعرفة به عندما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا مسبوق بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال ومن الأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الموصوفون بالخشية هم الذين لا يمرون بهذه الظواهر من غير أن تورثهم اعتبارا واستعبارا. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، سنجد في آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن إبداع الله في خلقه في هذا الكون، ولذلك لابد من تدبر هذه الآيات وتأملها. ونواصل حديثنا في موضوع الخوف والرجاء في اللقاء القادم بعون الله وتوفيقه. حفظكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي بسط الأرض ومهدها وأودع فيها أرزاق الخلائق وقدرها، حمد من أيقن أن كنوز الطبيعة ليست ملكا مشاعا للعبث والضياع، بل هي وديعة الخالق بين يدي المخلوق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسى قواعد الاعتدال ونهى عن إهدار النعم حتى وإن كانت تفيض كالأنهار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا شركاء الاستخلاف ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم حضاري بات العالم المعاصر يصرخ به خوفا من النهاية، إنه مفهوم الاستدامة وترشيد الموارد. قد يظن البعض أن حماية البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والغذاء هي نظريات حديثة فرضتها أزمات المناخ التي نشاهدها اليوم، لكننا حين نبحر في عمق شريعتنا نجد أن الإسلام قد جعل ترشيد الموارد عقيدة نتعبد بها وشرطا لبقاء بركة العيش. فما هو التأصيل القرآني لضمان الاستدامة؟ وكيف كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى ثروات الأرض؟ ولماذا يعد المسرف مخربا لنظام الاستخلاف؟ حين نقلب صفحات الذكر الحكيم نجد أن الله تعالى قد أسس الكون على قانون الميزان والتقدير. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تأملوا هذه الكلمة الجلية، بقدر معلوم. ليس هناك عبثية في توزيع الثروات، المياه، المعادن، الغابات، كلها وجدت بقدر يتناسب مع حاجة البشر إذا سلكوا طريق الاعتدال، ولكن الخلل يبدأ حينما تتدخل أنانية الإنسان لتكسر هذا الميزان، فيستشرف الموارد بشراهة تحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة. ولذلك جاء التحذير القرآني الصارم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الإسراف الذي نهى عنه القرآن ليس مجرد خطيئة شخصية تسجل في صحيفة الفرد، بل هو جريمة بيئية واقتصادية تهدد أمن المجتمع. المسرف في استهلاك المياه يقطع شريان الحياة عن أرضه، والمسرف في استنزاف الطاقة يدمر تربة وطنه. وقد سمى القرآن المسرفين إخوان الشياطين، لأن الشيطان يعمل على خراب العمران، والمسرف يشاركه في هذا الخراب بسوء إدارته للموارد التي استخلفه الله فيها. ومن هذا الضابط القرآني ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد بحق أعظم وثيقة تأسيسية لمفهوم التنمية المستدامة في تاريخ البشرية. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فرأى منه مبالغة في صب الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا السرف يا سعد؟ تعجب سعد، فهو في عبادة يتوضأ للصلاة والماء موجود، فقال: أو في الماء إسراف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة خالدة تخترق حجب الزمان: نعم، وإن كنت على نهر جار. يا لها من حكمة تزلزل مفاهيم الاستهلاك وإن كنت على نهر جار. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ترشيد الاستهلاك ليس مرتبطا بشح الموارد أو الفقر، بل هو عقيدة وسلوك دائم، حتى لو كانت الثروة أمامك هائلة لا تنفدك النهر، فإن تبذيرك فيها هو اعتداء على نظام الأشياء وتشويه لطهارة الروح قبل طهارة البدن. إن هذا الحديث ينسف النظرية الرأسمالية المتوحشة التي تقول استهلك طالما أنك تملك المال لتدفع. في الإسلام أنت تملك المال نعم، ولكن المورد كالماء والغذاء والطاقة هي ملك للمجتمع وللأجيال القادمة، فلا يحق لك إهدارها بحجة قدرتك الشرائية. هذا هو الرقي الحضاري الذي نبني به معايشنا بأمان. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه الاستدامي في جيل الصحابة، فلنقف إجلالا أمام عبقرية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت أراضي العراق والشام. لما انتصر المسلمون طالب بعض قادة الجيش أن تقسم الأراضي الزراعية الشاسعة، وهي ما تعرف بأرض السواد لخصوبتها، كغنائم بين المقاتلين، وكان هذا هو العرف السائد. لكن عمر بعين الخليفة المستشرف للمستقبل والمؤتمن على موارد الدولة وقف حازما ورفض تقسيم الأرض. قال لهم كلمته التاريخية التي تكتب بماء الذهب في علوم الاقتصاد: إني إذا قسمتها بينكم فماذا يبقى لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ والله ليأتين آخر الناس وليس له شيء يعتمد عليه. ثم قرر أن تبقى الأرض ملكا عاما للدولة وقفا للأمة، يعمل فيها أهلها بالزراعة ويدفعون خراجها لبيت المال ليصرف على المصالح العامة والأجيال المتعاقبة. يا لها من رؤية استدامية تجاوز حدود اللحظة. لقد حمى عمر الأصول المنتجة من استنزاف في جيل واحد، أدرك أن تنمية الموارد تقتضي حفظها للأبناء والأحفاد. إن الأمة التي تعيش ليومها فقط وتبيع أصولها لتستهلك ثمنها هي أمة تخون أمانة المستقبل. وقد رفض الفاروق هذه الخيانة المغلفة بحقوق الفاتحين
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها المستمع الكريم، لننقل هذا الفقه العظيم إلى واقعنا اليومي وإلى داخل بيوتنا ومؤسساتنا. نحن نعيش في عصر طغت فيه ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي الشره، نشتري ما لا نحتاج ونلقي بأطنان الطعام في حاويات النفايات، ونبقي المصابيح مضاءة بلا حاجة، ونهدر المياه بغير حساب، ثم نتساءل بعد ذلك لماذا تمحق البركة ولماذا ترتفع الأسعار وتشح الموارد. إن تنمية الموارد لا تعتمد فقط على اكتشاف حقول نفط جديدة أو آبار مياه جوفية، بل تعتمد بالأساس على حسن إدارة ما نملك. كل قطرة ماء توفرها حين تغسل يديك، وكل لقمة عيش تحفظها من أن ترمى، وكل جهاز تطفئه لحفظ الطاقة هو في ميزان الإسلام عمل صالح، وهو شكر عملي للنعمة يضمن بقاءها، تصديقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر هو حسن الاستخدام. إلى كل أب وأم: ربوا أبناءكم على احترام النعمة، علموهم أن إغلاق صنبور الماء هو طاعة لله قبل أن يكون توفيرا للمال. وإلى كل مسؤول في مصنع أو دائرة: إن إدارتك لموارد مؤسستك بكمال الإتقان ومنع الهدر هي الأمانة التي ستسأل عنها. العمارة في الأرض تستوجب عقولا راشدة تعرف متى تستهلك وكيف تستهلك، وتترك للأجيال القادمة أرضا تنبض بالحياة لا صحراء قاحلة. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لنستحضر أن معايشنا التي وهبنا الله إياها هي امتحان لعقولنا وأيدينا. هل نكون بناة مصلحين أم مستهلكين مفسدين؟ إن الاستدامة الحقيقية تبدأ من قلب المؤمن الذي يستشعر وجود الله في كل نعمة فيحفظها بإتقان وينميها بالعمل الرشيد. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا وأن يبارك لنا في مواردنا وأرزاقنا وأن يجعلنا للنعم شاكرين وللأرض معمرين بما يحب ويرضى. اللهم حوط أوطاننا بالخيرات واصرف عنا شر الإسراف والمسرفين. طابت معايشكم بالترشيد والبركة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. وبمشاهدة

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول فصل إمام في الصلاة، ليس كذلك؟
1: بلى.
0: وقفنا عند قول الناظم.
1: نعم. والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء.
0: نعم. كنا أخذ في الحلقة الماضية إمامة الأعمى زين وإمامة الأعرج وغيره من غيره. أكملنا أيضا مسألة إمامة المقيم بالمسافر، هل يصلي المسافر خلف المقيم أم لا؟ ما كذا؟
1: نعم.
0: آخر مسألة أخذناها هنا ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بها الموضوع. آخر مسألة ذكرناها المسافر إذا صلى خلف إمام المقيم وانتقضت عليه صلاته كيف يقضيها؟ هاي آخر مسألة.
1: نعم.
0: من يجيب؟
2: نعم شيخ. مسافر صلى مع مقيم وفسدت صلاته.
0: نعم. فسدت صلاة من؟
2: صلاة المسافر.
0: المسافر الذي صلى خلف إمام المقيم.
2: نعم.
0: سؤال كيف يقضيها؟ هل يقضيها أربعة من ركعتين؟ هكذا السؤال؟
2: نعم.
0: تفضل أجب.
2: إن كان دخلها بناقض فليصليها ركعتين.
0: نعم.
2: وإن طرأ عليه أثناء الصلاة ناقض فليصليها أربع ركعات.
0: يقضيها أربع ركعات.
2: نعم.
0: مثال ذلك كيف دخلها بناقض؟
2: رجل صلى وبعد الصلاة وجد في ثوبه نجاسة.
0: نجاسة. أو تذكر أنه لم يتوضأ.
2: نعم.
0: يستوي؟ أو كان على جنابة.
2: نعم.
0: ما كذا؟
2: نعم.
0: الثانية مثل الثانية إذا انتقبت عليه بعد الإحرام.
2: نعم. مثلا
0: نعم إذا ارتكب ركن من أركانها مثلا ما كذا؟
2: نعم.
0: أو تكلم أو نحو ذلك من نواقض الصلاة. ذاك؟
2: بلى.
0: طيب يقضيها كم؟ أربع ركعات. لماذا؟ لأنها انعقدت مع الإمام أربع ركعات. من المسألة الأولى لم تنعقد دخلها بناقض ما كذا؟
2: نعم.
0: طيب. زين. وهكذا أعمى يصلينا بمبصر فيه الخلاف عنا فيه الخلاف عنا والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى لما عليه من دليل يروى. إيش الدليل اللي يشير إليه الشيخ يصحح القول بأن الأعمى يؤم بالمبصرين ما كذاك؟
2: نعم.
0: صححه هنا وصححه في المدارج أيضا ما كذاك؟
2: نعم.
0: هذا
2: نعم شيخ.
1: نعم شيخ.
2: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.
0: أحسنت شكرا. من ابن مكتوم اسمه؟
2: عبد الله بن قيس.
0: عبد الله بن قيس. أحسنت شكرا. إيش بعد مسألة هذه؟ مسألة الأعرج ما كذلك؟
2: بلى.
0: إيش قال أعرج؟ نعم.
3: وأعرج إن كان قد تمكن من السبور فليصلي معلنا وإن يكن لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟
0: نعم. أحسن شكرا. ذكر تفصيل الشيخ في العرب مو التفصيل. يتمكن من السجود يصلي بغيره يؤم غيره. يتمكن من السجود هل يؤم بغيره من أصحى؟
2: نعم.
0: يؤم ولا ما يؤم؟
2: يؤم بغيره.
0: وإذا يتمكن من السجود
2: فلا
0: كيف قال؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هكذا قال؟ لحظة شو دعهم تقول يتمكن كي يتمكن من السجود فليؤم بغيره من الصحة. طيب السؤال إذا لم يتمكن من السجود الشيخ ماذا ذكر؟
2: الخلف.
0: من الخلف؟
2: خلاف
0: في المسألة.
2: نعم.
0: هل يؤم بغيره من الصحة أم لا؟
2: نعم.
0: هكذا؟
2: نعم.
0: طيب كيف ما فهمين قال أبيات الدفن وتقول أن يوم وأعرج
4: إن كان قد تمكن من السجود فليصلي معلنا وإن يكن لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟
0: سنشكر.

0: قال الشيخ صائغ في هذه المسألة.
1: نعم.
2: قلت له فهل يؤم الأعرج قوما صحاحا أم عليهم حرج؟ فقال لا بأس إذا تمكنا كمثلهم وقد نفينا شكنا.
0: الشيخ لم يصرح به إذا لم يتمكن من السجود، لكن الشيخ السالم رحمه الله ذكر مسألتين، إذا تمكن أو المسألة الثانية إذا لم يتمكن، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: طيب زين، هل وقفنا؟
1: نعم.
0: والعبد بالحر والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء، والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء. طيب قبل ما ندخل في الموضوع، هذا الحقي عنده تنبيه على الحديث الذي استدلت به في صلاة خلف كل بار وفاجر. من يكون الحديث؟
1: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر.
0: نعم.
1: ما لم يدخل فيها ما يفسدها.
0: أفسدها.
1: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: هو الحديث إلى قوله الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر لهن، لكن ما لم يدخل فيها ما يفسدها، لكن من كلام الربيع بن حبيب، هذا الحق ينبه على هذا، عنده تنبيه. تفضل، ماذا عندك؟
3: نعم، تنبيه مهم.
0: نعم.
3: لما ظن كثير من الناس أن هذه الزيادة من الحديث نفسه، وأخذوا يروون الحديث بما فيه هذه الزيادة، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها. وهذا خطأ كبير، والأشد منه أن وقعت فيه كثير من طبعات المسند حتى تلك الحديثة، والتي عدت أكثرها تحقيقا وتدقيقا. والحق أن هذه الزيادة مدرجة في ذيل الحديث، فهي من قول الإمام الربيع وليست من الحديث نفسه.
0: أحسنت، علمتنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
1: آمين.
0: سمعتم التنبيه؟
1: نعم.
0: شكرا. نعم. زين، والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء. الحر بالعبد هل في باس؟
1: لا.
0: يصلي الحر بالعبد ولا ما يصلي؟
1: يصلي.
0: طيب الكلام في أي شيء؟ في إمامة العبد بالحر، هل يؤم العبد بالحر أم لا؟ مثلا ذكر أنه فيها خلاف، عبد بالحر، بعض العلماء قال لا يصلي، لا يؤم العبد بالحر. لماذا؟ لأن لكن على كل حال يعني الإمامة منزلة عظيمة ولا تليق إلا بالأحرار دون العبيد، وكذلك ولماذا أيضا؟ ولأن العبد يعني لا تلزمه صلاة الجماعة، فهي في حقه إيش؟ نافلة، ما كذلك؟ والمنتفل لا يؤم بالمفترض، هذا بكم عرفتم؟ لماذا لا يؤم العبد بالحر؟ لأن الإمامة منقبة عظيمة لا تليق إلا بالأحرار، فرق بالعبيد. ولماذا؟ ولأن العبد لا تلزمه صلاة الجماعة، فهي في حقه هيش في حقه نافلة، والمنتفل لا يؤم بالمفترض، ما في ذلك؟ القول الثاني الجواز، يؤم العبد بالحر، وله أدلة. قبل كل شيء قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء
1: فأقدمهم
0: هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. وفي رواية أبي مسعود وفي رواية مسلم: فأقدمهم سلمة. قم أقرأهم بكتاب الله سواء كان حرا أو عبدا، وكذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليؤمكما أفضلكما، في بعض الروايات.
1: نعم.
0: وكذلك. طيب زين، ولما يروى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يصلي بها عبدها ذكوان، كان يصلي بها زين، وكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالمهاجرين الأولين، وكان ممن يصلي خلفه عمر بن الخطاب، يعني قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وهم مملوك. زين عرفتم؟ زين. القول الثالث، إذا أذن له سيده بالحضور، بحضور الجماعة، إذا أذن له سيده بحضور الجماعة فله أن يصلي بهم ولو لم يأذن له بالإمامة. والقول الرابع، ليس له يوم بالأحرار إلا إذا أذن له سيده بإيش؟ بالإمامة. عرفتم؟ عرفتم أدلة القائلين بالجواز؟
1: نعم.
0: من الذي كان يأم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ عبدها ذكوان. من الذي يأم بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ الجواب عبد، كان عبدها ذكوان. ومن الذي كان يأم بالمهاجرين الأولين قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: سالم
0: مولى أبي حذيفة، كان مملوكا، أليس كذلك؟ ولا حديث أي أمكم يوم القوم أقاهم بكتاب الله اجعلوا أئمتكم خياركم ثم اليومكم أفضلكم ما كذلك؟ بدون تفرق ما بين عبد وحر. زين. القول الثالث، إذا أذن له سيده بالحضور، حضور إيش؟ الجماعة. وثبت لزمة صار الجماعة معذور، ما لزمة. فإذا أذن له سيده حضر جاز له أن يؤم الناس ولو كانوا أحرار. طيب، والقول الرابع، لا يؤم إلا إذا أذن له سيده بإيش؟ بالإمامة. إذا أذن له بالإمام بأن يؤم الناس، سمعتم؟
1: نعم.
0: طيب زين. والعبد بالحر، من مر بالعبد؟ العبد المملوك، عبد مملوك، عبد مملوك. ما المقصود العبد الأسود؟ العبد المملوك، واضح؟
1: نعم واضح.
0: نعم. طيب، والعبد بالحر، ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء، ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. هذه المسألة الثانية من البيت، هذا في مسألة أقول، مسألة صارت العبد بالحر وصارت من المتيمم بالمتوضي. على كل حال، أن الأولى المتوضي، ما كذلك؟ أولى المتوضي من المتيمم، أليس كذلك؟ لكن هل يؤم المتيمم بالمتوضي؟ فيه خلاف بين العلماء، قال لا يؤم، لأن هذا على كل حال في حقه يقول يصلي بنفسه، لكن هذا المتوضي هو كان أحق بالإمامة، وليس للمتيمم أن يصلي بالمتوضي. هذا قول. مو القول الثاني الذي يدل عليه الدليل، يؤم المتيمم بالمفطر ولا ما يؤم؟ إيش الدليل؟
1: يؤم القوم أقرأهم.
0: لا إيش الدليل؟ دليل صريح، ما يمكن دليل على أن المتيمم يؤم المتوضي. فمثلا أعطيكم مثال.
1: نعم.
0: يقول
1: نعم.
0: ما مصورين زين، يعني حضركم الصلاة، اثنين حضرتم الصلاة، واحد عنده ماء توضى به، واحد لم يجد ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب، عليكم حال أن الأول المتوضي، لكن هل للمتيمم أن يؤم المفطر؟ وهل للمتيمم أن يؤم المتوضي؟ وهل للمتوضي أن يصلي خلف المتيمم؟ أيضا مثل ثانية، واحد أصابته جنابة ولم يجد ماء، أو وجد ماء ولكنه لم يستطع استعماله فتيمم، وهناك في القوم كلهم على وضوء، كلهم على اغتسال، هل يؤم بهم ولا ما يؤم بهم؟ مسألة فيها خلاف. الدليل يدل على الجواز ولا لا على عدم الجواز؟
1: على الجواز.
0: على الجواز، إيش الدليل؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: عن ابن عباس قال: خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، لما فعلت ما فعلت ومن أين علمته؟ فقال: يا رسول الله، وجدت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: سد هي سنة قولية ولا فعلية؟
1: هذه سنة تقريرية.
0: تقريرية. سد هذا تقدم هذا دليل لمسألة أخرى سابقا. ليش دليل على أن أمير الجيش هو اللي يأم الناس ما كذا شيء؟
1: نعم.
0: عبد العاص أما الصحابة أما بالناس ووراءه أكابر الصحابة منهم أبو بكر ما كذا؟ وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة أبو عبيدة نسمى أبو عبيدة. عامر.
1: عامر
0: الجراح. أمين هذه الأمة ما كذا؟ طيب. زين والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. نعم انتقل عندنا هنا في هذه البداية كم مسألتين، مسألة العبد بالحر كم قول ذكرت هنا؟
1: العبد بالحر أربعة أقوال.
0: نعم والمتيمم بالمتوضي
1: قول
0: ذكرنا
1: قولين
0: ذكر قولان ولا ذكر قولين؟
1: قولين.
0: طيب ننتقل إلى مسألة المشتمل. زين بس وقفنا هنا في قول الناظم وقيل في مشتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يفسدي، وقفنا في هذا البيت نأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في رحاب سور المفصل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألطاف الله سبحانه، جعل القرآن

0: إيقاعها الذي يوقظ القلوب ويشد الأسماع إلى تدبر هذا التنزيل العزيز، وتبدأ من سورة قاف وقيل الحجرات، وتنتهي بسورة الناس، سور لافتة بنسقها البليغ وتدفقها البياني وأسلوبها الآخذ بالقلوب ووقعها المهيب في طوالها وأواسطها وقصارها، تنوع يمنح المتدبر زاده من هداياتها ويدفعه لمداومة التلاوة والتدبر والحفظ. وأعظم ما يميز سور المفصل رسائلها الإيمانية العظيمة، فهي تركز على ترسيخ التوحيد لافتة الأنظار إلى دلائل القدرة الإلهية في الوجود، معززة اليقين بالبعث والحساب والجزاء، آخذة بالقلوب لتعيش على استعداد للقاء الله والتنعم بثوابه لعباده المخلصين الثابتين الصالحين، مؤكدة صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما يجد المتدبر لسور المفصل كيف ترد آياتها البينات على اعتراضات الجاحدين وحجج المشككين وشبهات المكذبين وأباطيل المنكرين، وكيف تعرض أنباء الأمم السالفة والقرون الخالية وما جعل الله في مصائرها من عظات للمعتبرين. وفي المفصل ما يغرس المكارم والمحامد والفضائل وما يوجه إلى العبادات والمعاملات التي تصلح بها حياة الناس في مجتمعاتهم. لقد كان لتلك السور العظيمة سطوة في نفوس المشركين حينما كان يتلوها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقعها يزلزل كبرياءهم، فكلما تلاها نزل بيانها على قلوبهم كالصاعقة حتى تختلط في صدورهم روعتها برعبها، ففي إعجازها روعة تأخذ قلوب المتدبرين وفي حقائقها رعب يهز قلوب المستكبرين. وقفوا أمام آياتها عاجزين رغم ما امتلكوه من البيان والفصاحة، فجعلتهم في حيرة حتى أدركوا أنه ليس في مقدورهم أن يأتوا بمثله، ففيها روح تسري وسر غيبي. فخرت عقولهم أمام هيبة هذا الوحي المعجز، فما وجدوا من مهرب من زلزال تأثيره إلا التصامم والتعامي والفرار عنه معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فسدوا آذانهم خوفا من أن تقترع هذه الآيات شركهم من جذوره. هكذا كانت سور المفصل منطلقا محوريا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحمله من قوة تأثيرها وسرعة نفاذها إلى القلوب، معززة إيمان المهتدين، موقظة هممهم، واصلة النفوس المسلمة بربها كل حين. هناء القلب جنته، تزيح الهم نفحته، وتعلي القدر صحبته، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا إلى مدرسة الإيمان واليقين والهدى المستبين، فثم مصدر متجدد للهداية ودافع للعمل الصالح وموطد للثبات على الحق. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فقد أنهينا في لقائنا الماضي إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي لقائنا هذا نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. واصبر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اصبر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وما صبرك إلا بالله جملة اسمية وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف ولا تحزن عليهم، والمعطوف عليه واصبر. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الاسمية وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الاعتراض، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالله في محل رفع خبر للمبتدأ، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بالله أو يكون بالله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وهذا الاستثناء استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، لأن ما قبل إلا مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد وقع الخبر بعد إلا. وهذه الجملة جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، فهي واحدة من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. ولا تحزن عليهم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية واصبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تحزن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. عليهم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل تحزن، لا تحزن عليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل تحزن. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل تحزن. والجملة الفعلية لا تحزن عليهم معطوفة على الجملة الفعلية اصبر، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تك في ضيق مما يمكرون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تك الأصل تكن، فحذفت نون تكن جوازا، ويجوز حذفها إذا كان الفعل وهو فعل الكون مضارعا وكان مجزوما، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، وذلك الحذف حذف ليس لازما وإنما هو من باب الجواز. ولذلك وقع في القرآن ولا تكن في ضيق مما يمكرون كما هو في سورة النمل. تكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والسكون إنما هو واقع على تلك النون المحذوفة. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لا تكو، وهما اسمها وخبرها. واسم تكو ضمير مستتر جوازا تقديره، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والخبر في ضيق مما يمكرون، وقد وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ضيق اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في ضيق في محل نصب خبر لا تكو، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في ضيق أو تكون في ضيق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر مما يمكرون جار ومجرور أيضا. أصل الكلام من ما يمكرون، من حرف جر، وما أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم، فقرئت مما يمكرون، والأصل من ما يمكرون، والإدغام باب واسع في علم التصريف. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من الذي يمكرونه، وعلى هذا تكون مسما موصولا. ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من شيء يمكرونه، وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والتقدير ولا تك في ضيق من مكرهم. ونبدأ بوجه الموصولية فنقول في الإعراب مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يمكرون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يمكرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه النحاة المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يمكرون يتعدى، والمفعول به محذوف أو مقدر، والتقدير من الذي يمكرونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يمكرون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة التي بعدها صفتها. فالجملة الفعلية يمكرون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو كان حرفا. وصلة الموصول يمكرون، فالجملة الفعلية يمكرون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام: ولا تك في ضيق من مكرهم. وحرف الجر من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بآية جديدة، تلك الآية التي تحمل الرقم 33 من آيات سورة البقرة بعد 100.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبكت أولئك الذين يدعون تبعيتهم لإبراهيم وليعقوب عليه السلام، ومع ذلك يتنكرون للتشريعات الإلهية المتتابعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء؟ هذه الجملة فيها حكمان تجويديان، كنتم شهداء، فما الأول يا داود؟
0: إخفاء يا أستاذنا.
1: إخفاء النون قبل التاء. والثاني يا أحمد؟
2: مد واجب متصل يا أستاذنا.
1: جميل. شهداء أربع حركات على الأقل، وعلى الأكثر ست حركات، والمد المتصل ننبه عليه هو أن يكون الألف أو الواو أو الياء في الكلمة وتليها الهمزة مباشرة، يعني أن يكون حرف العلة أو حرف المد والهمز
0: في كلمة واحدة.
1: نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر، شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
0: جاء الإقلاب هنا يا أستاذنا،
1: حيث النون انقلبت ميما قبل الباء. من بعدي، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك.
2: وهنا مد متصل يا أستاذنا،
1: إبراهيم.
0: جاءت القلقلة هنا في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا.
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إلها واحدا، إدغام بغنة، إلها واحدا ونحن.
2: وهنا إدغام أيضا،

0: إبراهيم عليه السلام ما كان على الملة الحنيفة أو ما كان على الحنيفية. نعم، قال الله تعالى لهؤلاء مخاطبا لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا تبكيت للمشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم، وكذلك تبكيت لبني إسرائيل للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التفات لهم بعد أن ذكر لهم أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم ما يكون إلا سفيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
0: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء. نقول عن كلمة أم
2: حرف عطف يا أستاذنا،
0: وهي بمعنى بل، وهي تتضمن استفهاما مع الإضراب، أي بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ويقصد من ذلك أنهم لم يكونوا شهداء. فهذا الاستفهام فيه توبيخ وفيه إنكار عليهم، وفيه نفي أن يكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بالفعل هم لم يكونوا شاهدين. أم كنتم كان
1: فعل ماض ناسخ،
0: وأين اسم كان؟
2: التاء يا أستاذنا،
0: والميم علامة للجمع. شهداء
1: خبر كان،
0: إذ حضر، إذ
2: ظرف زمان يا أستاذنا.
0: نعم، وهو متعلق بشهداء، لأن شهداء جمع شهيد، وهو وصف، والوصف يتعلق به الظرف. أم كنتم شهداء إذ حضر، إذ حضر،
1: حضر فعل ماض مبني على الفتح،
0: يعقوب
2: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: أين فاعل حضر؟
1: الموت.
0: والجملة من الفعل والفاعل في موضع جر، لأن إذ مضاف والجملة التي بعدها مضاف إليها. إذ مضافة، أو نقول عنه إذ مضاف، والجملة في موضع جر مضاف إليه.
1: فماذا نقول عن إذ التي تلي هذه الجملة؟
0: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال. إذ بدل من إذ الأولى.
2: بدل من إذ الأولى؟
0: نعم، إذ نعم بدل، تكررت مرتين، فالأولى مبدل منها والثانية بدل. إذ قال لبنيه، قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: أين فاعله؟
1: ضمير مستتر تقديره هو.
0: يعود إلى من؟
1: إلى يعقوب.
0: جميل. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، أي قال يعقوب لبني،
2: جار ومجرور متعلق بقال،
0: وبني مضاف والهاء
1: مضاف إليه،
0: والمجرور الأول بني علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟
2: ما اسم استفهام يا أستاذنا،
0: وهو مبني على السكون في موضع نصب، أي أي شيء تعبدون من بعدي. تعبدون
1: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه
2: ثبوت النون يا أستاذنا،
0: الواو فاعله. تعبدون من بعدي
2: جار ومجرور،
0: من بعدي، بعدي هو المجرور، وبعدي
1: مضاف والياء مضاف إليه
0: في موضع جر بالإضافة. ما تعبدون من بعدي. وهنا نتوقف عند إعراب هذا الجزء.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
0: يظهر أن المخاطب هنا بالدرجة الأولى اليهود الذين هم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنكروا الإسلام. فقال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو جدكم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ليس هناك عزير ابن الله، إلها واحدا، ونحن له مسلمون. وهؤلاء ينكرون الإسلام، فالخطاب موجه إليهم.
1: وبهذا نصل إلى ختام حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى ومع هذه الآية في ظلالها الوارفة
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

0: مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل

0: واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها.

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى

يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض

وكذلك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون.

0: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم

كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى

لك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ

0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون.

0: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار

الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم

كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون.

0: أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن